إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم

تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل

الله قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبل

سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف

منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.

فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكنا

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخر

أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون

آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته

جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم

معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن

فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.

مؤمنين لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على

فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم

نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم

وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم

وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم

لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا

زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى

في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات

أيفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير

إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من

للطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.

ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم في

أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا

إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول

ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق.

منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات

إنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن

في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم

إنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم

والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم

ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.

هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا

فتعلقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوق

فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام

وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم

إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول.

بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلنا

وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن

من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم

آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم.

بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض

يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم

أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا

أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ

المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح

اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون.

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا

بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات.

ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم.

جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتم

ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته

ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم

الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون

لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن

الغربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما

عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم

مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأن

ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له

ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله

ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض.

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه

الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجوا

وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول

ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد

غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض

إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم

أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم

قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء

يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام.

تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا.

المقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت

يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون.

لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على

يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن

كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا

عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو

ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على

أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن

وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد

ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله

من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون

فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى

ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم

ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات

يشركون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده.

يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن

يلقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين

أنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف

ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد

أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون.

ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا

يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به

أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا

لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك

الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم

تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله

وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير

أَمْلُ دَخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال

تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون

ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.

ارتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن

يكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته نجة وكشفت عن

ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال

أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها

قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض

الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء

من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم

هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا

مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول

ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل

نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح

يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه

رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال

في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة

إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في

قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ

وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون.

نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعك

وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين

الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة

منصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آيات

أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عند

قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب

أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم

إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام.

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء.

بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى

الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم

له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا

النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون.

وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.

إن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به

يوم كانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة

بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه

الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم

جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم

أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون

تالله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات

مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن

يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل.

بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به

العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا

السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر

بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك

يبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا

نزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول

إن فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء

بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق

غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبَلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ

يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في

الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمةً

يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد

والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين

رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون.

إن تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم.

يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.

من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من

أرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون

رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى

شيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا

وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه

تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم.

يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا

0: يتذكرون.
1: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقه.

ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتبعون

فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب

إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبَصِرُونَ وَيَقُولُونَ

وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل

يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام

وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا

الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا

من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله

أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم

رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله.

عليهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله

وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعطيها

فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله

الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا

ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنين

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله

لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله

آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك

أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة

أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة

0: نصيرا.
1: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا.

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها

وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب.

والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب

الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط

من القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام

ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى

إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

أمن آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق.

يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي

وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.

0: تعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح.
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن. بن الكابوس.
13: ماما احبك.
14: حب مش معقول.
13: ايوه.
14: ماما احبك.
13: اصدقها.
14: انا حبيتك على طول.
13: سألتك بالله.
14: ماما احبك وانت تحبيني.
13: لا.
14: بابا مش يقول.
13: اكيد يمزح.
14: ماما احبك. واحب حقك البدلية والفاصوليا والفول.
13: يا صغير يا اكول. تستحق احلى فاصوليا واحلى فول.
14: بقوليات الكابوس.
13: الف البقوليات. بقوليات الكابوس.
15: شاي الكابوس عشرة عمر.
16: شاي الكابوس عشرة عمر.
17: شاي الكابوس عشرة عمر.
18: شاي الكابوس عشرة عمر.
19: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس.
17: شاي الكابوس.
14: شاي الكابوس عشرة عمر.
13: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
5: مستشفى الرياض الدولي
0: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
5: بأحدث التقنيات،
0: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
5: لا تنتظر،
0: تطمن على قلبك،
5: تطمن على قلبك
0: في مستشفى الرياض. حياتك بأمان،
5: بأمان،
0: وقلبك،
5: وقلبك
0: في أياد أمينة،
5: في أياد أمينة.
0: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة،
5: في مستشفى الريادة
0: الدولي،
5: الدولي.
0: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي،
5: مستشفى الريادة الدولي.
0: الرعاية الكاملة،
5: الرعاية الكاملة.
15: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9.
0: تسعة وتسعون. فاصلة تسعة. اسمعها،
1: اسمعها،
0: تعشقها،
1: تعشق.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شايل كابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شايل؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شايل كابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف شوف
3: كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس
3: من الكابوس.
4: أحلى طريقة لتحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول, أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك, ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس مجموعة الكابوس.
5: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته, بالفنجان, بالكاسة, مع النعناع, مع الهيل, مع الحليب, في المقهى, في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: شاي الكابوس
11: شاي الكابوس
12: شاي الكابوس
13: شاي الكابوس
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
14: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
15: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي,
16: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
17: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
18: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
19: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
15: أمانة خدمة بيس روعة ما ليش حل.
4: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
17: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر, بنكم لا بنك له.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
7: 99.9

الساعة الآن 9:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس
2: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون نسكب البازلاء ونتركها على نار هادية إلى أن تنضج صحة وعافية مع بقوليات الكابوس
3: مجموعة الكابوس
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة شاي الكابوس عشرة عمر
5: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى
6: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص ندور المضمون واللي له عمر طويل
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة
7: اختيار ذكي لراحة تدوم
8: بنك من لا بنك له هذا هو شعارنا هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة خدمة التمويل ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة خدمة الادخار احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية خدمة الحوالات حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل بنك الأمل للتمويل الأصغر أكيد هو بنك من لا بنك له
9: السعيد للسيراميك دليلك للتميز
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
10: يا جو بيت
0: اسمعها

0: صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد.
1: صباح الورد
0: معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام ومتابعين الأحبة على عدنية FM، تحية طيبة وبعد إليكم حصاد 24 ساعة من عدنية FM، معكم سمية سمير ومن الإخراج عدنان الشيباني. إليكم أهم عناوين الحصاد لهذا اليوم. العرادة يبحث مع الصليب الأحمر تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم ملف الأسرى. ميون تختتم دورة تدريبية حول الدبلوماسية الإنسانية وحماية المدنيين بالمخاء. السقطري والفاو يبحثان تعزيز الشراكة لدعم الأمن الغذائي في اليمن. وزير المياه والبيئة يشيد بالتحضيرات الجارية لإقامة معرض تكنولوجيا المياه بعدن. ورشة عمل بعدن لإعداد خارطة الطريق لإنشاء مركز وطني للمعلومات الأمنية البحرية. رئيس جامعة عدن يؤكد أولوية الجودة والاعتماد الأكاديمي. افتتاح مركز السيدة حفصة بتريب لتعزيز تعليم المرأة وتمكينها اقتصاديا. ومن العناوين إليكم التفاصيل. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب سلطان العرادة مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر كريستين شيبولا تعزيز التعاون الإنساني ودعم النازحين. كما ناقش الجانبان تطوير التدخلات الإنسانية ودعم ملف الأسرى والمحتجزين، مع التأكيد على مواصلة الجهود لإطلاق سراحهم وفق مبدأ الكل مقابل الكل وتخفيف معاناة المتضررين. اختتمت منظمة ميون لحقوق الإنسان بمحافظة المخاء دورة تدريبية متخصصة في الدبلوماسية والحوار الإنسانيين بمشاركة 32 متدربا ومتدربة، وركزت الدورة على حماية المدنيين وتحليل المخاطر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز مهارات القيادات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في الحوار الإنساني والوساطة خلال النزاعات. بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم السقطري مع وفد منظمة الأغذية والزراعة الفهو تعزيز الشراكة لدعم الأمن الغذائي في اليمن، وتناول اللقاء تحسين الإنتاج الزراعي والسمكي وتبادل البيانات وتوجيه الموارد نحو مشاريع مستدامة تسهم في الحد من سوء التغذية وتعزيز سبل العيش. أشاد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي بالتحضيرات الجارية لإقامة معرض تكنولوجيا المياه في عدن، مؤكدا أهميته في عرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة بقطاع المياه. ويهدف المعرض إلى جميع الجهات الحكومية والمانحين والشركات والخبراء لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف فرص الاستثمار ومواجهة التحديات المائية. انطلقت في عدن ورشة عمل متخصصة لإعداد خارطة الطريق لإنشاء مركز وطني لتبادل المعلومات الأمنية البحرية بمشاركة خبراء وممثلين عن الجهات المختصة. وتهدف الورشة إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بالأمن البحري ورفع الجاهزية لمواجهة المخاطر البحرية وحماية الملاحة والمياه الإقليمية. أكد رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور أن الجودة والاعتماد الأكاديمي يمثلان أولوية استراتيجية للجامعة، وناقش اجتماع مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة سبل تحسين التصنيف المؤسسي والارتقاء بالبرامج التعليمية والبحثية بما يعزز مكانة الجامعة محليا وإقليميا ودوليا. افتتحت جمعية الوصول الإنساني للشراكة والتنمية مركز السيدة حفصة للتعليم وتنمية المرأة في مديرية تريم بمحافظة حضرموت، ويهدف المركز إلى توفير برامج تعليمية وتأهيلية ومهنية للنساء بما يسهم في تمكينهن اقتصاديا وتعزيز مشاركتهن في التنمية وتحسين أوضاع أسرهن المعيشية. أعزائنا المتابعين والمستمعين، كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة في عدنية FM.
لمزيد من الأخبار تابعونا على عدنية FM عبر صفحاتنا في السوشيال ميديا أو عبر موقعنا عدنية.com أو عبر التردد 88.9. كانت معكم سمية سمير ومن الإخراج عدنان الشيباني. في أمان الله.

أحيانا أيضا. وفي السواحل الغربية وباب المندب فهو هادئ إلى خفيف الموج. أما بالنسبة لمحافظة أرخبيل سقطرى فهي معتدل الموج إلى شديد الاضطراب أحيانا. إذن مستمعينا ومتابعينا الأحبة هذه كانت أحوال الطقس لهذا اليوم. دعونا ننتقل إلى أسعار الصرف والعملات. أسعار العملات. أسعار العملات. إذن أسعار العملات أسعار العملات لهذا اليوم فهي مستقرة مقابل الريال اليمني. بالنسبة للدولار الأمريكي فالشراء ب 1558، أما في البيع ب 1573. بالنسبة للريال السعودي في الشراء 410 ريال، أما في البيع 413 ريال. وكما عودناكم وكما يعني نحن نعرف أنه الريال اليمني إلى الآن يعتبر مستقر مقابل العملات الأجنبية، والله يكون في العون إن شاء الله. إذا مستمعينا الكرام وصلنا لقضية اليوم واللي بنتحدث فيها على موضوع مهم جدا جدا جدا، خليكم معنا. قضية اليوم.

قضية مستمعين الكرام متابعين الأحباء، موضوعنا اليوم يتعلق بشيء حاصل طبعا كالعادة. الشيء هذا أنه في سلعة الآن أصبحت فيها رخص وانخفاض كبير جدا، أغلب الناس مش مصدقين. فإحنا اليوم حابين نتكلم عن أسعار البيض في عدن وانخفاض في السوق وغياب السعر الموحد. البيض من المزرعة إلى البقالة، ولكن من يتحكم بسعر البيض في عدن يا ترى؟ حاولنا نوصل لأكثر من مكان، ولكن للأسف الشديد ما فيش تجاوب، ما فيش تفاعل. حاولنا إنه نعرف الأسباب ليش، لأنه الآن كما نعلم إنه البيض نقص سعره، وأقل سعر الآن يقول 100 ريال يمني. فبالتالي إلى الآن في ناس لسه بتبيع 200، في ناس بتبيع 150، ناس أقول لك بألف سبع حبات. يعني في أشياء كثيرة جدا جدا جدا حاصلة في السوق. فيا ترى ليش غياب الرقابة؟ يعني خلينا نقول غياب الرقابة متواجد بشكل كبير للأسف بأكثر الأشياء، ولكن من المسؤول، من يعاتب؟ ليش أنا لما أروح البقالة هذه بسعر، والبقالة هذه بسعر، والسوبر ماركت هذا بسعر، والسوبر ماركت هذا بسعر، وهذا بسعر؟ ليش التفاوت بالأسعار؟ ليش ما في السعر موحد؟ أوكي نقص، أنت نقصت، ولكن أنت الآن منقصت التسعير المتعارف عليها في كل مكان. وكمان إيش السبب لهبوط السعر بشكل المفاجئ ده؟ طبعا احنا بنستمع لبعض التعليقات لبعض الناس اللي تواصلوا معنا واللي اعطونا تعليقاتهم حول الموضوع، ولكن ايضا مستمعينا ومتابعينا ارائكم انتم مهمه جدا جدا جدا. فلذلك لمن يستمع لنا ويتابعنا نتمنى ان تتواصلوا معنا عبر ارقامنا التاليه 77468999 او عبر الارضي 0285188. اكرر 77468999 او عبر الارضي 0285188. إذن مستمعين الكرام متابعينا الأحباء، كما قلنا، لماذا هبطت أسعار البيض بهذا الشكل؟ ليش يا ترى؟ هل في زيادة في العرض بالأسواق مقارنة بالطلب؟ يعني في موجود بالسوق بشكل كبير وما فيش عليهم طلب بسبب الترند الجديد اللي جاي الآن، نظام الطيبات؟ في ناس طبعا تبعوا وبطلوا حاجات كثير من ضمنهم البيض، ولكن ليش إلا البيض والدجاجة ما نقصتش أسعار إلى الآن؟ يعني ما شفناش بكل شيء. فإيش السبب يا ترى لهبوط هذه الأسعار؟ أيضا هل يا ترى نقدر نقول هل في تحسن في إنتاج المزارع أو إنتاج الدواجن في المزارع والبيض الدرجة دي؟ يعني قبل فترة وقبل سنة وقبل حاجة زي كذا لما رفعوا البيض تقريبا 300 ريال، كنا نقول إيه الدجاجة تلبس ذهب، الدجاجة مش عارفين إيش، كنا في معانا ميمز كثير على هذا الموضوع. ولكن الآن إيش السبب إنها تنخفض بهذا الشكل الرهيب؟ هل يا ترى فعلا الآن أصبح في تحسن بإنتاج الدواجن والبيض؟ معقولة من سابق كان ما فيش وكان في تحضي بالسوق، ولا إيش السبب؟ أنا حابة أسمع الإجابة دي منكم أنتم يا مستمعين يا متابعين، رأيك. أو إذا كنت أنت الآن تستمع لنا صاحب بقالة، صاحب سوبر ماركت، يا أخي اتصل قلنا إحنا ليش، لأنه في ناس مش راضي تطلع تقول لك لا أنا أشلو معي مخزن، أنا ما أشلوش مدريش من فين، أنا أشلو من التلاجة اللي مدري ما هو هدرة. طب يا أخي أنت الآن تبيع لي بمدريش بكم، فقالوا بمية، قال لا لا ما فيش بمية، قد نقصنا بس مش بمية. ليش ماشي مخارج؟ كل واحد وخراجه، كل واحد وخراجه، أوكي مش مشكلة. طب ليش كل واحد له سعر؟ إيش من خراجه؟ هو سعر موحد، فأكيد أنت في الحالتين أنت كسبان. فيا ترى هل أنا الآن أقدر إن أنا ألوم من؟ ألوم التاجر صاحب البقالة أو السوبر ماركت، أو ألوم صاحب الجملة بنفسه أو صاحب المزرعة؟
اللي بيعتني بالدقاق والبيض وإلى آخره، ما نألوم. أول جهات المختصة أنا مش عارفة وإيش سبب الانخفاض بالسعر، هل هو فعلا نظام الطيبات؟ أول حر ناس أقول لك لأنه ما فيش طلب عليهم والعرض كثير، فالحماء يفسد البيض، فالناس اضطرت أن تنقص بالسعر عشان تمشي معاهم. فإيش السبب؟ أيضا حابين نعرف كمان من بعض الأسباب، هل هو يا ترى انخفاض بعض التكاليف للإنتاج أو النقل؟ يعني معنا احنا مش شايفين اي انخفاض، حاجات كثير ارتفعت وقال لك جمارك ونقل ومش عارفين ايش وتكاليف مش مندب، حاجات كثيره ما فيش حاجه نقصت. شمعنا البيض هو اللهم لا اللهم الاعتراض اللهم لك الحمد، حاجه حلوه انه البيض نقص يعني، وانا من محبين البيض اصلا، فبالتالي حاجه جميله جدا نتمناها تستمر، بس يعني غريبه وبنفس الوقت ليش مش كل الناس تبيع بنفس الاسعار. ايضا حابين نعرف زي ما ذكرنا انه هل البيض فعلا هي سلعه سريعه التلف، فعشان كذا التاجر يحاول انه يبيع بسرعه وما يحتفظ فيها. ليش الكلام ده كان مهلوش قبل؟ ولا انه قبل كان غالي؟ ما كانوا في ناس خلاص قالوا ما نشتيش بيض، كانوا مضطرين، بس برضو والان ما زال عليه طلب، مش انه ذاك اللي انعدم تماما، لا في لسه عليه طلب. السؤال الثاني أو السؤال الثاني اللي حابين نعرفه، ليش تختلف الأسعار من محل لآخر؟ ليش؟ هل الاختلاف بسعر الشراء من الموردين بين تاجر وآخر؟ يعني مثلا أنا معي بقالة وده معه بقالة وده معه سوبر ماركت، أنا أخذته من ده التاجر بسعر كذا كذا، أو مثلا حنقول بسعر 500,000 مثلا، التاجر ده أخذه بسعر 300,000 من نفس الشخص أو من شخص آخر، هل هو هذا السبب أو ماذا؟ أيضا حابين نعرف هل هو الموضوع في يعني في أيادي خفية بالموضوع، إنه عشان تبيع بشكل معين أو إنك تستغل حاجة الناس اللي عندك، أنتوا لو تشتروا ما عجبكم تروحوا إنه خلاص إيش يعني؟ فبالتالي شو نعرف إيش السبب؟ أيضا أهم سبب هو غياب الرقابة الفعالة على الأسواق، وهذا الشيء فعلا متواجد بشكل كبير. في أشياء إحنا بنحصلها بأسعار أوكي تكون غالية أو حتى رخيصة، فبالتالي في محلات أو تجار حتى بتكون بيعلي على السعر اللي متواجد بالسوق أضعاف الأضعاف، يعني بشكل كبير جدا جدا جدا. ليش؟ فين الرقابة؟ أصبح اللعب بشكل هوشري جدا بالأسعار، كل واحد يشتري مصلحته، كل واحد يحاول إنه يخرج بأكثر المكاسب من الشخص اللي قباله، حتى لو هو كان من الأشخاص اللي يعني كيف أقولها، يعني من نوع الناس اللي تعبت وشقت وذاقت الويل، ولكنه بعد كذا لو ربي فتح له أو شيء برضو بيذوق الناس ما ذاقه. لا يا عزيزي، أنت ذقت، المفروض أنك تعمل حل عشان أنت ما تذوقش غيرك نفس اللي ذقته وتكون نقطة تحول لناس كثيرة، ولكن لحياتنا من تنادي. طيب في بعضهم من أو في بعض من التجار طبعا سعى كثير لتحقيق هوامش ربح أكبر من غيرهم، زي ما قلنا يعني أنا أشتري بمزاجي، أنا أشتري بيع الطبق بالبعاء 1000، يا أخي عجبك أهلا وسهلا، ما عجبك الله يفتح عليك، أنا معي خراج كده خليهم هنا يخربوا ولا بعلكياتهم بال2000. يعني تخيلوا طبق بيض يوصل ل2000 2000 وحاجة، أنتم متصورين الموضوع؟ أحس أني رجعت لأيام زمان عقبال شاهي حليب والزبادي والأشياء الثانية، يعني عقبال ما ترجع ب20 ريال. يعني أتمنى والله أتمنى من قلبي أتمنى تنخفض الأسعار بكل شيء، نعمل عليهم نظام طيبة خاص ما ناخدش أي حاجة عشان إيش تنزل الأسعار، شو رأيكم؟ أيضا خلونا نقول في أيضا من بعض الأسباب هو أحيانا يكون في عدم وجود تسعيرة موحدة أو عدم الالتزام بها عند صدورها، يعني للأسف الشديد لما بدي من المكان الأساسي أو من الميناء أو إلى آخره ما فيش تسعيرة موحدة للبضاعة، يعني كل واحد بيسعر على حسب مزاجه، على حسب ما هو شايف فين الصح، أو إنه المكان يحكم. لو أنت في مكان سكني راقي هاي كلاس ممكن بتزيد السعر، لو أنت بمكان شغال وفي برجول رايحة واجية ممكن أنت تشغل يعني تسوي لنفسك شأن،
وتعطي لك يعني سعر معين تقول دون لما نشوف الحاجة غالية يشلوها ويطمنوا، فأنا بسوي هذا الشيء وبكون متواجد بشكل كبير بالسوق بالربح اللي يخارج وضعي أنا، وهم بيشتروا أكيد لأنهم مضطرين مش معاهم. وفعلا للأسف شديد أحيانا بنواجه هذه المواقف اللي قاعد نضطر نحن نأخذ. ليش؟ لأنه ما فيش للأسف الشديد مفيش رقابة، مش قادر على نقول حاجة ونكون كمان مضطرين. إيش منقول عادي ولا شيء. أيضا متابعينا ومستمعينا الكرام كما قلنا، فأيضا حابين نسأل يا ترى من نلوم؟ من نلوم بهذا الشأن؟ من نلوم بشأن الكهرباء والإيجارات المبالغة فيها؟ من نلوم بشأن الكهرباء كما قلنا، بأسعار السوق، أسعار البيض، أسعار الطعام، الراشن، الخضروات، الأشياء الكثيرة، بالصرف نفسه، من نلوم؟ من نعاتب؟ من؟ نرجع لموضوع البيض، البيض وتفاوت أسعار البيض من محل إلى آخر. للأسف الشديد هناك جهات مختصة زي الرقابة أو التموين أو غيرها يجب أن يكون لها حضور بشكل كبير في السوق لمعرفة الأسعار، لمعرفة كيف السوق يمشي، كيف جودة السلع المتواجدة في السوق. يجب هذا الشيء، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي، هذه هي حياتنا على طول للأسف الشديد. لكن في بعض الأوقات للأسف يكون في مسؤولة تقع على عتق كبار الموردين، وهم اللي دائما بيرفعوا بالأسعار وبيعطوا أسعار مش موحدة أو كبيرة. ليش؟ يقول لك أنا اشتريته مبلغ كذا كذا، أنا اللي اشتينا بيجي لي باسمي، يعني أنا مش محتاج حد وإلى آخره الكلام يطول. ولكن بنرجع إن شاء الله بعد الفاصل معاكم، نروح فاصل نرجع لكم ثاني مرة، ويا ريت يا ريت يا ريت تتواصل معنا نسمع آرائكم حول هذا الموضوع. خليكم معنا.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الانوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: اسعد الله صباحكم.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
6: يا صباح النور.
7: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. فن الكابوس.
10: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
11: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
12: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
13: نحن نوفر لك الراحة
12: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
13: مستشفى الريادة الدولية.
12: سبب شفاؤك.
13: سبب شفاؤك.
12: بإذن الله.
13: بإذن الله.
12: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
13: مستشفى الريادة الدولية.
12: الرعاية الكاملة.
13: الرعاية الكاملة.
10: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
14: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
10: ناين تي مول،

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
2: يا جو بيت. أوه ليخا.
3: اسمعها.

0: تعشقها. أثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها.
1: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
0: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور، وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك.
1: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

معكم مجددا مستمعينا ومتابعينا الأحبة على صباح الورد في عدنية FM. وموضوع اليوم حول أسعار البيض، من انخفاض كبير في السعر ولكن عدم توحيد سعر البيض وتفاوت الأسعار بين المحلات. إذن نتمنى أن نستمع إلى أصواتكم كما عودتونا دائما، وأرقامنا 774-6899-99 أو عبر الأرضي 02-8-5-1-8-8. إذن كما قلنا قبل الإعلان، إنه يا ترى لمن نوجه أصبع الاتهام ونقول هذه مسؤوليتك أنت، لأنه ما فيش سعر موحد وإنه الكل يتلاعب بالسعر على حسب مصالحه الخاصة ولغرض المكاسب المادية فقط، مع عدم مراعاة السعر الموحد أو السعر المتواجد أو المتعارف عليه في السوق، وعدم مراعاة حاجة الناس لهذا الانخفاض بشكل كبير وحاجتهم للبيض والبروتينات وأكثر أشياء. وكم من الناس أيضا البيض يعتبر لهم مصدر رزق، فأنت هنا بتعطيهم فرصة أنهم يكسبوا أكثر من خلال انخفاض السعر والبيع بالسعر المتعارف عليه. كما قلنا، يا ترى على من نوقع التهم؟ هل على كبار الموردين؟ هل على تجار الجملة؟ هل على تجار التجزئة؟ أم على الجهات الرقابية المعنية بضبط الأسعار؟ أم من؟ أم من؟ أم من؟ ولا المشكلة أساسا ناتجة عن غياب آلية واضحة تربط بين البيع المستهلك بسعر الشراء من المنتج؟ من يا ترى؟ وإيش الموضوع؟ إيش السبب؟ وكما قلنا يا ترى، ليش الانخفاض الرهيب هذا اللي صاير؟ طيب أيضا حابين إن إحنا نقول، بدل ما نتهم الناس بشكل كبير، ممكن نقول الخلل في الرقابة أم في التزام التجار أم في غياب الشفافية داخل سلسلة التوريد. تقارير سابقة أشارت إلى خلافات بين السلطات والتجار حول التسعير، وإلى اتهامات متبادلة بين الجهات الرسمية والتجار بشأن التحكم بالأسعار والالتزام بها. وطبعا لا يخفى علينا الأشياء الأخرى مثل الضرائب والجبايات والأشياء اللي يمكن تكون أعلى من التاجر البسيط. ممكن نقدر نقول إنه ممكن التاجر البسيط ما عاد يستفدش، واللي بيبيع فيها بشكل كبير. ولا ننساش إنه في ممكن يكون مع بعض البقالات والسوبر ماركت، الماركت ممكن يكون في معهم مخزون سابق بالسعر السابق، فما يقدرش يبيعه بالسعر الحالي، فيقول لك أكمل اللي خسارتي أنا، كيف بعوض خسارتي وأنا اشتريته الحب 200 تعتبر مثلا. أيضا كما قلنا في أشياء كثيرة حابين نحن نوضحها للناس اللي بتستمع لنا، وكمان إيش الناس قالت حول هذا الموضوع. طيب حنان بتقول سبب انخفاض سعر البيض هو عودته للمزارع المحلية للإنتاج، وسعرها حاليا 100 ريال، وسعرها يتفاوت بين البقالات بسبب طمع التجار. وأيضا نعاتب المواطنين اللي يسمحوا للتجار بالتلاعب بسعرها ويقوم الشراء منهم. المفروض البقالات اللي مغلية سعرها نقاطعهم كلنا ونبطل كسل، لأن صاحب البقالة القريب مننا سارق ناخذ منه، لأنه ما في محنة استهفى نروح للبقالة البعيدة اللي سعرها جميل ونظاميين. ودائما لازم نكون نظاميين، نسمح للتجار ما نسمحش للتجار إنه يستفيدوا مننا بشكل كبير أو ما يستفيدوش من إحنا بشكل استغلالي. حبيت طبعا يا حنان رأيك في الموضوع، اللي حبيته أكثر إنه أنا مضطرة أشتري من اللي جنبي اللي هو غالي ويسرقنا إحنا ويستغلنا إحنا، ولا ما فيش طهر إحنا عند صاحب السعر الرخيص. وهذا فعليا يمكن أنا كمان شخصيا أعاني منه ببعض الأشياء، بروح عند الحي اللي أنا فيه للأسف كل شيء غالي، يكون زايد الأسعار شوية عن باقي الأماكن، ولكن خلاص مضطرة إيش أسوي، مش قادرة أروح المكان الآخر لأنه يشتري زي ما يقولوا حبال وجبال. أيضا أم محمد تقول نعاتب نظام الطيبات بسبب نزوله، أو بسببه نزل سعر البيض، الناس مستفيدين.

0: ونقدر نقول مصائب قوم عند قوم فوائدي. الله عليك يا أم محمد. أيضا حابين نشوف بقية التعليقات حول موضوعنا. كل الناس يعني أدلت برأيها وتعليقها حول الموضوع. نقول إبراهيم بيقول أمس الكرتون ب 3000 لا الكرتون ب 3200 أو ب 32000 الكرتون مش الطبق. أوكي يقول لي الكرتون كان ب 32000 واليوم قضى ب 41000. يا راجل ليش كذا؟ إيش الارتفاع؟ وأيضا ندو بتقول سبب كل الأمراض طلعت لا فيها بروتين ولا هم يحزنون داخلها ريش وعظام ومنقار وأظافر سبب لنا كل الأمراض. هذا طبعا نظام الطيبات. طبعا أيضا صلاح بيقول نظام الطيبات توضح للناس المخاطر من الدجاج والبيض. أيضا ساندرا بتقول نظام الطيبات. طيب ياسر بيقول عرض كثير بسبب غزارة التبييض وطلب قليل حرارة الجو وأسباب كثيرة ومنها نظام الطيبات اللي احتوى سبوه كثير من الناس وأسباب كثيرة بمصر يتعرض مربي الدجاج لخسائر كبيرة. قيمة الإنتاج أعلى من قيمة المبيعات فانخفض السعر للنص تقريبا. وأيضا معنا مايتي بتقول مع نظام الطيبات وأيضا لا يوجد رقابة عشان كذا كل بقالة سعر بكيفها. أيضا شكري بيقول لي نظام الطيبات. أريم بتقول التجار الفجار بحارتنا ماسكين على 200 مش راضين نزلوا. نقول لهم إنهم لله لكل الناس اللي لسه ماسكين على 200. ضام الشوق بيقول رحت على مول الطبق من 2000 ريال. الله والله سمعت أسعار كثيرة يعني خلت قلبي رفرف نفسي أروح أخذها لكن للأسف ما قدرناش. يسلم بيقول هذه الأيام يمنع شراء البيض لأنه محمى وداخلها مخلوط. مخلوط إيش؟ تقضي كيف سد يمكن. دعاء بتقول الحمى مع الحمى البيض يعفن سريع بسبب عدم الشراء المتواكب من بعد العوضي. أنا عفن علي طبق كامل وهو بالتلاجة. أحمد عبد الولي بيقول مع الحمى يرخص كثيرا. أيضا بيقول علوش التجار فجار. وأيضا أحمد عبد العزيز بيقول مع الحمى يفسد عليهم يبيعوه بالسعر أقل. هذا كان ما قاله بعض الناس. أيضا خلينا نشوف معنا أشجان بتقول إيش الغريب دائما في أيام الحمى ينقص سعرهم. طبعا يا أشجان ينقص ولكن مش لدرجة 100 ريال. هذه ما حصلتش لسنين يعني إنه البيض ينزل 100 ريال. هذه صراحة حاجة حلوة جدا. طيب أيضا مينات بتقول على ما سمعت بسبب اللي اتبعوا الطيبات نشكرهم من القلب. المدارس جاية والبيض مهم عندنا وكمان حمى والبيض ممكن يخرب عشان كده نقصوا. أما هدية بتقول هم نقصوا السعر عشان الطلب انخفض الدنيا حما يخرب عليها والبيض بسرعة. خلود بتقول عندنا عادة بتغلى كيف لما عندكم بتنزل سعرها. واللي بيقول أيضا الحما. أيضا معنا سوما بتقول بعد اسمها زي اسمي سوما سمير. الله عليك تحية لك يا سوما. بتقول حمى عشان كده يزيد انتاجهم. وأيضا أمنية بتقول ما تقدرش تعاتبي حد كل واحد يبيع اللي خارجه وبالذات بعد نظام الطيبة. رنا بتقول أعيد وأكرر الدكان اللي تحتنا مكانه اليوم يبيع لي الحبة البيض ب200 ريال منه لله. انت جيت تحرقي هنا الله يعطيك العافية. أيضا منيرة بتقول أني كل ما اشتري بيض يوصلني شان الشخص وفقش الحبة تخرج سائلة الصفار مخلوط بالبيض فكرهت البيض وعرفت ليش رخصوها. بينما رحاب بتقول بسبب النظام أو نظام الطيبات الله يرحمه الدكتور ضياء كان بيزيد يقول لهم اللحم ممنوع عشان كمان ينقص. طب الدجاج ما نقص يا أختي. أيضا نسمة بتقول في مرض منتشر في الدجاج. طبعا هذا الكلام كان أيضا قبل فترة متواجد بشكل كبير في إنفلونزا الطيور زي ما كنا نقول. معنا اتصال خلينا نستوى اتصال نقول ألو مرحبا. وعليكم السلام. بس الصوت مش ظاهر عندي بس دقائق أشوف الصوت. شوية بس أشوف الصوت. أيوة ألو مرحبا. اسمعين إحنا الآن.
1: اسمعك يا أمي.
0: يا هلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله أسعد الله صباحك يا روحي. الله يعطيك المخرج والذي عندك جميعا.
0: الله يعطيك العافية يا رب. كيف حالك يا أم محمد؟
1: أنا أحمد الله وشكره، أحمد الله وشكره.
0: يدوم إن شاء الله، يدوم يا رب.
1: لم تدري على البيض؟
0: على أسعار البيض إنه انخفضت بشكل مفاجئ، وأغلب البقالات ما يبيعونش بنفس السعر.
1: أيوة
0: نعم.
1: الحين عندنا أنا اشتريته مش دارية، أبالي نص طبق بألفين وميتين.
0: نص طبق؟
1: نص طبق
0: مع أنه الطبق
1: ألفين وميتين.
0: لا هذا زاد علينا.
1: ها؟
0: هذا زاد عليك يا أم محمد
1: والله العظيم
0: زاد عليك.
1: وبعدين سألت يعني مكتب ثاني قالوا لي الطبق 3000.
0: شفتي كيف؟
1: الطبق قال لي 3000 بالدكان.
0: أيوة.
1: وأمس حد يبيع الحبة بمية وحد يبيع الحبة بمية وخمسين.
0: أيوة شفتي كيف في تفاوت؟ ليش ليش برأيك يسووا كذا؟
1: لأنه ما يستش البلاد يعني ما يستش يعني الشعب يرتاح.
0: أيوة بس هم ليش يسووا؟
1: يبقى محافي حافي
0: شباب حافي لازم يخربوا علينا كل شيء.
1: وحتى والله حتى لو كان كان صيف من زمان ما يرقصوش. أنا كانت الحبة 300.
0: أيوة
2: أيوة
1: كانت 300 يا حبيبي.
0: نعم ونقصوها.
1: وبعدين بيني وبينك الغداء الرئيسي رجع البيض.
0: هو متواجد بشكل يومي، متواجد معنا ومهم جدا جدا.
1: أيوة يا بنتي.
0: نعم.
1: كان الغداء الرئيسي يفورون حبتين بيض وعلوا قيصانونا وأكلوا.
0: طيب
1: يجوا الناس من يسووا كذا طوعوا.
0: طيب انتي
1: يلعبوا بالناس ماشي يعني كما ما تقولي الصناعة وزارة الصناعة الرقابة شديدة عليهم.
0: صح صح ما فيش رقابة كمان كل واحد.
1: نحن المنصورة دكان يبيع تمام يعني يعرف الله ودكان لا. ودائما تجي حملات ودائما تجي حملات وما تجيش في المكان الذي نحن فيه.
0: ليش ما تحنبولوش؟ حنبولوش.
1: ها؟
0: حنبوله ليش ما تحنبولوش؟ فاتنوا عليه يستاهل.
1: والله
0: بتفاتنوا عليه.
1: الحمد لله شكرا يا حبيبي.
0: الله يعطيك العافية يا أم أحمد ربي
1: يعطيك
0: يعطيك
1: ألف عافية وأني أحبك من داخل قلبي وفؤادي وأحب عدنية خاصة.
0: الله يعطيك العافية وأنا أحبك أكثر.
1: معك الله وحفظك.
0: الله يعطيك العافية. مع السلامة.
1: حفظك الله.
0: مع السلامة ربي يعطيك العافية. وطبعا كانت معنا أم أحمد القلب الحنون اللي بتحبنا ونحبها أكثر وأكثر. ربي ديمها لنا طبعا وربي يرحم اللي كان متواجد معنا من فيما سبق وكان دائما من أشد المعجبين لعدنية اف ام والمتصلين المشتركين معنا. إذن مستمعينا ومتابعينا الأحبة خلونا نكرر أرقامنا للتواصل إذا حابين تشاركوا معنا حول هذا الموضوع ونعرف ونعرف ما هي آراءكم وما هي تعليقاتكم حول هذا الموضوع. أرقامنا هي 7-7-4-6-8-99-99 أو الأرضي 02-8-5-1-88. إذن نعود لبعض التعليقات. أيضا بتقول نونا علي البيض فاسد بسبب الحمى. نحن عندنا عادوا بميتين قبت مطيبة وحطيتهم بالمي كلهم ارتفعوا فقشت. تقولي ما يستغفر الله العظيم أيام الحمى بطلنا البيض نهائيا ما ناكلوش. هو فعلا معاناة نوعا ما بالموضوع ده، ولكن اللي يحب حاجة اسمها بيض كيف يسوي يا ترى؟ أيضا معنا أحد التعليقات متواجد معنا بتقول صاحب محل كلمنا قال وقف التصدير لجيبوتي ومش عارفين إيش حاصل بالضبط، فحصل فائض بالسوق ولأنه كمان فصل الصيف محتاجين البضاعة تمشي بسرعة. فالله يزيد ويبارك اليوم بألف ريال 10 حبات. فين ده دلون إحنا فين ده أبو 10 حبات؟ للأسف الشديد ما حصلناهم مش عاد الحين الآن. الله يفتح على الجميع ونتمنى أنه الكل أيضا يوحد أسعار البيض ما يكونش فيه تفاوت بالأسعار. إذن بس فاصل قصير نعود لكم مرة أخرى.

0: موعدنا لكم مستمعينا ومتابعينا الأحباء بعد الفاصل القصير وسماع أغنيتنا الجميلة طبعا أغنية صباح الورد لعدنية اف ام. ونعود لموضوعنا اليوم وهو أسعار البيض. يا ترى لماذا هذا الانخفاض ولماذا عدم توحيد السعر بشكل كبير؟ معنا اتصال ونرجع لاستكمال حديثنا. نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا أستاذ محمد فضل. يا هلا. أستاذ محمد أنا أسمعك.
1: ألو.
0: يا هلا وسهلا تفضل. أسمعك تفضل.
1: سمعوني.
0: أيوة أسمعك تفضل.
1: أنا أسمعكم من إذاعة شوية. لا أنا عندي أسمعكم من التليفون.
0: أيوة أسمعنا من التليفون أفضل يا أستاذ محمد.
1: أنا وعاد. ألو.
0: أيوة أسمعنا إحنا من التليفون.
1: اسمها سمية.
0: أيوة يا هلا.
1: سمية.
0: أيوة تفضل.
1: على إيش نتكلم اليوم؟
0: نتكلم على أسعار البيض اللي انخفض بسرعة.
1: أسعار البيض.
0: أيوة وعدم توحيد الأسعار بين البقالات.
1: بنتي يا سمية مش خدي أسعار البيض كل الأسعار مش مضبوطة. ليش؟ لأن هناك جهاز الرقابة للأسعار. اللي كان عندنا كان جهاز مكتب الأسعار والقوه. لأن في الصناعة مكتب صغير كذا للرقابة. ما فيش متابعة.
0: طيب.
1: وكل واحد يغني على البقالة شو هذا. مش إلا البيض يا سمية.
0: نعم.
1: صوري زبادي هذا الصغير ولا هذا.
0: أيوة.
1: تلاقي سعره يعني حاجة خيالية. يعني ما بيك بالبيض. فقصان عادوا كمان لحمة البيض الآن. يا ليت يعني يخرجون الله عنه كيف تستوي لما يأخذ الحمى من التلاقات من هذه.
0: صحيح.
1: يكون رخيصة في الأيام خاصة أيام الحمى.
0: صحيح.
1: لكن للأسف أنا أرى أنها كذا كلام سمعت بلي تحدثنا كثيرين. أنه وزارة الصناعة وكيان الرقابة يقولون يشتوا على الموضوع هذا.
0: نعم.
1: إضافة إلى أنا ناشي من خلالك الرعاية الصحية في المديريات. تمام علاقة.
0: أيوه.
1: أكان من ناحية الصحية ومن ناحية الأسعار.
0: نعم.
1: يبقى يراقب البقالات يراقب الأمكن إيش معهم رعاية صحية كاملة في المديرية. هي مشكلة هذا شو في الأسعار إن لم يكن هناك يقول لك المال السابع عن السلقة إذا كنت في رقابة ما في فائدة في هذه الأمور يبقى إن كنت في رقابة يبقى إن رقابة رعاية صحية في مديريات تراقب هذه الأمور مكاتب التجارة في مديريات لكن المشكلة يقول لك ما في من الإدلمنت الإنالي مشكلتنا هذه الأمور عدم الرقابة عدم الاهتمام
0: لأن
1: يقول لك من جهة خصائي يتابع الموضوع هذا
0: صحيح
1: وموضوع حلوة يا سمية.
0: الله يعطيك العافية محمد فضل. الله يعطيك العافية ودائما يديمك فوق رأسنا متواجد معنا دائما. شكرا لك أستاذ محمد فضل. طبعا احنا وصلنا تقريبا الى نهاية حلقتنا مستمعينا الاحباء. كنا نتمنى يكون في معنا تواصل اكثر من مستمعينا ومشاركاتكم حول هذا الموضوع ولكن الحمد لله احنا شفنا بعض الاراء لبعض التعليقات معنا. طيب اذا بنسأل الكل هل انخفاض اسعار البيض حقيقي ام مؤقت؟ لماذا سعر الطبق مختلف من حي الى اخر؟ معنا اخر اتصال ولكن الوقت ولكن نقول الو مرحبا. ألو مرحبا. ألو.
2: ألو.
0: يا هلا وسهلا جيت بالدقائق الأخيرة تسلل ده.
2: مساء الخيرات.
0: يا مساء. يا مساء الفل.
2: يا صباح الخيرات.
0: الله يعطيك العافية يا هلا وسهلا.
2: يا مسالين شالين كمان يا مرحبتين.
0: يا أهلا وسهلا.
3: أهلا.
2: بعدين حق الآخر وقت دقيقتين سريع.
0: إيه الله عطينا عطيني رأيك في الموضوع.
2: البيض معروف.
0: نعم.
2: إنه في الحمى ينقص.
0: أوكي لكن مش للدرجة مش لمية ريال يعني أول مرة تنقص ذا النقص الكبير
2: مؤقت بس مؤقت لأنه يخيس أيوة. وهم يتخارجوا منه لكن تعالي شوفي في الباب يطلع ثلاثة أضعاف الآن
0: أيوة جدا
2: هذا بالنسبة للبقالات المحلات التجارية ينفعون لسه القرفة التجارية والمديريات ينفعون لسه أصحاب البقالات بالتسعيرة وأسماء المواد في الباب
0: نعم
2: وبخاتم من القرفة التجارية
0: للأسف
2: كل المحلات كل الأماكن كل شيء حتى الصيدليات إذا كان الشيء يراقبه صح
0: صحيح
2: أما الدنيا سائبة الله معنا نحن
0: صحيح
2: بين عبر الروح يرفعون التسعيرات وأي تعديلات بورقة ثانية جنبه ولا تحت الأسفل الصفحة يسووا تعديل وخاتم بأنه تعدل هذا بناء على كذا كذا كذا يوضحوا يسووا خاتم الغرفة التجارية المديرية الجهة المسؤولة ما خلونا هنا كذا يعني قلم بلا داعي مع احترام الشديد
0: صحيح
2: شيبونا يطمنوا مسؤولية صح عمل بالله كلكم رعان كل المسؤول عن رعيته ولا يخلونا كذا على بركة الله.
0: صحيح.
2: بس خلاص كذا.
0: نرى حيابك تمام. قولي بقلبك. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. شكرا لتواصلك معنا لآخر لحظة ولكن كان تواجدك مهم معنا. أنت أستاذ محمد فضل وأيضا أم أحمد وتحية لكل الناس اللي بتواصل معنا يوميا واليوم ما كانتش متواجدة معنا ولكن الله أعلم يعطينا حبيبك ألف عذر. إذا أهم شيء إنه وصلت معنا الفكرة من بعض الأسباب وكما قلنا إنه للأسف الشديد في عدم رقابة كبير وفي عدم حماية المستهلك والتاجر بنفس الوقت وكل واحد يمشي على ليله وعلى حسب مصلحته الخاصة وكما قلنا للأسف الشديد كل شخص بيبيع على خراجه وعلى مزاجه للأسف الشديد. في النهاية حابين نقول بين من يرى إنه انخفاض الأسعار نتيجة زيادة المعروض ومن يتهم غياب الرقابة بخلق فوضى في التسعير يبقى المواطن هو المتضرر الأول دائما من تفاوت الأسعار وعدم وجود الرقابة. فهل نشهد قريبا آلية واضحة تضمن سعرا عادلا للجميع أم لا؟ أم سيظل سعر البيض يختلف من شارع إلى آخر ومن محل إلى آخر ولا أتحدث في النهاية عن البيض فقط؟ فنحن نتحدث عن أشياء كثيرة في حياتنا للأسف الشديد. فهل يا ترى سيظل السعر كما هو مرتفع أو منخفض بشكل عشوائي ومتفاوت بين الجميع أم سيكون في؟ مستمعينا الأعزاء رأيكم يهمنا في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
7: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوق.
10: تستمعون الآن إلى المسلسل الخليجي أبو الحريم، بطولة داود حسين، هدى حسين، وعبير الجندي، ومنى شداد.

0: تستمعون الآن إلى المسلسل الخليجي أبو الحريم، بطولة داود حسين، هدى حسين، وعبير الجندي، ومنى شداد.
1: هذا أبو الحريم.
2: على حظي
3: يا روحي تقبرني يا
1: أبو الحريم.
4: بطولة داود حسين، هدى حسين، عبير الجندي، منى شداد.
5: تأليف أميرة نجم.
6: إخراج أبرار علي المفيدي.
7: كل واحد فينا اليوم يحتاج يسمع قصص من واقع الحياة تلامس إحساسه ومشاعره، وأبو الحريم قصة من واقعنا وحياتنا. نسمع في قصص مثلها بس إحنا ما عشناها. إنك تتزوج أربع، هذه عاشها جدي وجدك، بس أنا وياك وريايلها الوقت صعبة، أربع صعبة، ثنتين يمكن، بس أربع حريم، هذا اللي سواه بطلنا أبو صقر. وإحنا وياكم بنعيش هالقصة وأحداثها الكوميدية مع أبو صقر وزواجه من أربع حريم. إيش بيصير وياه؟ خلونا نعرف لما نسمع الأحداث كل يوم وإحنا نتابع حلقات أبو الحريم.
8: حبيبي تحب اسوي لك شاي يعدل مزاجك؟
9: إيه انا بحتاج شيء يعدل مزاجي، انا ما ادري ايش فيني هنا، بحس ان فيني شيء مو طبيعي.
8: بسم الله عليك، اقرا عليك المعوذات واسمي عليك، رب العالمين يحميك.
9: تعبان يا بصقر، تعبان حدي.
8: سلامتك يا الغالي من التعب، سلامتك، ما عليه، انت ارتاح لان حولك وايد ضغوط، وان شاء الله الامور ما فيها الا العافيه. حبيبي بصل على النبي واذكر الله، اهدى.
9: شوف صقر، انا قبل شوي طالع من الدوانيه معصب، حالتي حاله، تلاجرت معاهم، عقب استقبلتني الساحره.
8: من هي الساحره؟
9: في غيرها بعد، شريشتك هذه سمر الزبرقان، اسمها بروحي يخرق.
8: لا ما تستاهل، لسانها يصش طويل ومتبري منها، بس قلبها ابيض وحنون. وبعدين يا الغالي احنا نبي رضاك. ابو صقر بقول لك شيء، انا ملاحظه انك من طلقت رزان وانت منت الاولي، انت تحسفت؟
9: لا والله حبيبتي، بس أنا كثرة المشاكل في الفترة الأخيرة خلتني أدخل في ضغوط نفسية وايد صعبة بتعبتني. إن شاء الله شوفي ريحتوني من هالمشاكل، أكيد برجع نفس أول وأحسن بعد.
8: إن شاء الله يا بعد عيني.

0: موجودة استشارية نفسية. لو لقيت هذا اللي أنا محتاجة إن شاء الله بس تقدر تساعدني. أنا ما أبي شيء بس أبي أحد يسمعني، أبي أحد يقول لي أنا صح ولا أنا غلط.
1: أكيد أنت صح، أنت أبونا وتاج رأسنا. عفا عليك بس
0: ما تستحون على ميوكم يا يعني قاعد تسمعون علي بوعيب عليكم. الحين من أبوكم أنا ولا أنتو؟
2: يبا حبيبي إحنا مو قاعدين نتسمع لك، أنت سألتنا.
0: أنا سألتكم صح؟ أنتو ليش شطابين أنتو وبعد تشذبون بتيننون أنتو يا عيال خزنة وصبر؟
1: يبا شفيك صج اللي قال كلام صقر كله عدل. أنت قلت أبي أحد يقول لي أنا صح أو غلط وإحنا ردينا عليك.
0: ما كنت أكلمكم أنا زين، انا كنت قاعد اكلم روحي اوكي، وبلا ثاني عيب تقدرون تسمعوني.
2: يبا يبا شر، بسالك سؤال، انت فيك شيء؟ في شيء مضايقك؟
1: يبا عسى ما شر، احس في شيء مضايقك من تلولي.
0: لا والله خوش حكي، اشو صاير محللين نفسيين انتو؟ انا اقول جابلوا دروسكم احسن لكم من السوالف هذه زين، لا تقعدوا تسوون نفسكم متفذلكين علي يعني.
2: يبا لا تحاتي، درسنا وخلصنا وباذن الله انا داش اعلام.
0: اعلام؟ انا لا تري يقول لي دكتور مهندس ما يقول لي محامي اعلام.
2: يبا انا ابي اكون اعلامي، انا احب الاعلام، ابي اوصل رساله حق كل الشباب، شباب الكويت.
0: تخرجوا اخر شيء بتسوي كروت عرس تطبع ديزاين. ايوه انت ايش تبي تسوي تفالي؟
1: يبا انا اذا الله وفقني باذن الله ناوي ادخل هندسه بترول.
0: ايه زين هندسه بترول. إيه. حلو حلو الله يوفقكم لهالدرجه، انتم كبرتوا. اخ كبرتوا وايد والله، انا ولا ادري عنكم.
2: يبا انت وين كنت لاهي ولا فاضي لنا اصلا؟ ما تدري عنا كلش، كل يوم متزوج واحده وتطلع لك الثانيه مجانا.
1: صقر شفت
0: يا شنو تزوج واحده وتطلع لي ثانيه مجانا؟ شنو باش ماخذ قواطي شامبو انا؟ انا استحوا على وجوهكم جلي الحياه. يلا فرجوا يلا يلا فرج على وجهي. اي والله والجمال. تعال علمني شلون قاعد اقدر اطرش رساله دايركت لاي شخص موجود في الانستغرام.
1: ليش يبا
0: وتشكو
1: يعني بيحسن؟
0: لا تقول لي بس ومالك شغل خلاص.
1: ان شاء الله حاضر تامر.
0: تبي نزفك مثل اخوك؟
1: لحظه شويه دقيقه الحين اعلمك
0: شلون اسوي الانستغرام.
1: ما يبي لها شيء.
0: ايه؟
1: شوف
0: ايه
1: تروح فوق.
0: اروح فوق وين اروح؟ يعني اروح فوق الدور الثاني؟
1: لا هني تحت.
0: هذا بالتليفون
1: تروح فوق.
0: ايه اروح فوق
1: اقطع فوق فوق
0: زين
1: وبعدين
0: انتهى.

0: لونك مخطوف دايخه. بسم الله عليك شفيك.
1: ما ادريش بيا خية، الدنيا تلف بيا يمين ويسار فوق وتحت يا مونيتي.
0: هذا انت تعبانه بعد تغنين الله يهداك، اخاف انت اقلب الاكل.
1: لا ولد وين انا مو ماكله من امس، من امس الزاد ما طب حجي. احس روحي تلعب بيا، احس روحي تتشاقى وياي، احس اريد ازوع.
0: لا وي وي لا لا تكفين، لا تجيبين الطاري هذا لا تحكين كذي.
2: الو
0: اقول
1: يكون حامل.
2: يا خزنه تتوقعين صدق اني حامل؟
0: مختبر تحليل انا ايش دراني؟
2: اي بس هاي اللي انا ما اخذته منك تمسخرين علي، انت مو حاسبيه.
0: ايش اسوي لك؟ انا ماني دكتوره، لازم تحللين حزتها وبتعرفين اذا صدق حامل ولا لا. بعدين سمر شو السالفه؟ عيب كبري مخك، شنو تحملين يعني؟
1: يعني لو صدق اني حامل هاي نعمه من الله، الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر.
0: الله يهداك، انا عارفه ايش يدور براسك حبيبتي. سوي اللي تبينه، خاف عبالك انا محتره منك. ترى انا لا ماني محتره، الله رزقني بصقر ومنيره ومريم، عسى ربي يحفظهم.
1: امين يا رب العالمين. اقلك خزينه يا بنتي، شو تريدين مني؟ شنو موضوع؟
0: انا اصلا حتى نسيتيني. شوفي
1: قولي.
0: شوف حبيبتي
1: قولي.
0: وانا خيتك ترى الصبغه اللي صبغتها مو حلوه.
1: اثر علي؟
0: اي ما ادري، مو حلوه على لون بشرتك، روحي غيريها حبيبتي، ترى اكو الوان وايد احلى.
1: يعني هيك انت خلص هيك ولك؟
0: مو عاجبك كلامي صح؟
1: لا لا لا مو عاجب، طقت كبدي ولكم منكم طقها عليكم كلكم، ما صارت صبغه. يعني اغير صبغه؟ يعني مو عاجبتك انت ولا عاجبه ابو صقر هاي؟ شنو بعد
0: تبين؟ الصج مو عاجبته على منو تقصين؟ الريال مو متحمل يشوف رقعت ويك ويا صبغتك هذه. يعني تدري شلون؟ غيريها احسن. ولا ما كيفك كيفك، ما انت مغيرتها بالطقاق اللي طقك. انا غلطانه اني اتدخل، حامل كوبه ويا صبغتك.

0: هذا هنا، هذا شوف ايش كاتبه، حياك الله تفضل، هذا رقم العيادة، احجز موعد، ما اقدر على اسئلتك بالدايركت، مسج افضل. لا شنو هذا مسج؟ ليش لاصقت الحروب بابا؟ لا ما اقدر ارد على اسئلتك بالدايركت، ها افضل اشوفك وافهم الموضوع منك. يعني انت بتشوفني،
1: انت ايش قاعد تقول؟ انت ما فهمني وش السالفه يا ابو صير هالايام؟ ترى انت كلك تسولف بينك وبين نفسك، ما ايش تقول، ما ايش تخربط، ما انت معانا، تكلم روحك وايد، ايش فيك وسالفتك؟ اقدر اساعدك بشيء؟
0: انت ساعد نفسك اول بعدين قاعد تساعدني انا، زين؟ انت بروحك محتاج احد يساعدك، عرفت؟
1: عفا يا ابو صير ما لقيتها منك، تعايرني، هذه ذاتي اللي اقول لك كل شيء بحياتي، اي انا هذه غلطتي.
0: فكره يا معود عاد قلبتها دراما انت بعد، انا حياتي بروحها صايره دراما، يعني نهائيا ترى ماني ناقصك يا ابو فيصل.
1: اي قول لي، ايش فايده صداقتنا مع بعض؟ يمكن اقدر اساعدك يوضع سر رب اضعف خلقه، انت قول لي بس عشان ترتاح، فضفض طلع اللي بشدك.
0: ايه اللي بقلبي الله عارف فيه، انا تعبت من المشاكل، تعبت.
1: بصير
0: ها
1: اقول لك شيء،
0: شنو؟
1: ترى هذه ضريبه الزواج المتعدد.
0: شنو ضريبه؟ بزوج بلندن انا؟ شنو ضريبه؟ شنو
1: ضريبه زواجاتك هاي؟
0: انا اول واحد ولا اخر واحد اتزوج؟ ما وايد متزوجه مره ومرتين وثلاث واربع، يعني ليش انا بالذات يصير فيني كذي؟
1: اي مو انت عايش في بيوت الناس عشان تعرف عنهم؟ كل بيت له اسراره وما في احد مرتاح. انا قاعد اقول لك يا ابو صقر، انا ما عندي الا مره واحده، لكن مينتني طلعت لي قرون، شان زين اقدر ارد على الزابي نفس قبل.
0: شو هذا؟ مو كلامك قبل لما تشيش تقول تزوج وتزوج عادي، انت اول ولا اخر واحد، اشوف كلامك حتى تغير.
1: انا قايل لك انت انك ياهل تمشي ورا كلامي وانت عمي، فكر شوف الموضوع يوز لك ولا ما يوز لك. انت لك خاطر بالزواج، مو محتاج مني كلمه، انت الدليل على كلامي هذا.
0: ايه
1: ان رازان قالت لك تعال على طول رح، ما باذنك ما قضيت.
0: شوف اقول لك شيء، اقول لك شيء ابو فيصل، الكلام ضايع معاك زين، وانا بالي خلقك، ويلا عاد اخليك وفوالا.
1: اسمع اسمعي، ايش فيك بتاكلنا؟ الشباب الحين بيون قاعد يبا، ايش فيك زعلت؟ ايش دعوه زعلت؟
0: انا شنو ازعل؟ ليش ازعل؟ لا ماني زعلان ولا شيء، بس عندي موعد ضروري ما اقدر اتاخر عليه، يلا باي فوالا.
1: ما عيد اي لا يكون بعد حائل على بنيه ثانيه، انا وراك لازم اعرف السر.

0: حياك الله ابو صقر، تفضل تفضل استريح.
1: شكرا شكرا، مشكوره دكتوره هدى، ما قصرتي.
0: شنو تشرب يا ابو صقر؟
1: تسلمي دكتوره، ما في شيء، شكرا. انا توني من الدواني الربع، شاربين قهوه وشاي اللي قايلين بس هني.
0: عساها ان شاء الله.
1: الله يسلمك.
0: سولف لي ابو صقر، شنو اللي مضايقك وشنو المشكله اللي متعبتك لهالدرجه؟
1: انا حاولت اكلمك بالظاهر اخت مسج، بس تدرين يعني طال عمرك يعني دشتي على عياده نفسيه شوي صعبه.
0: احنا لو نبطل هالامور نصير بخير، لا تفكر باحد يا ابو صقر، فكر بنفسك. كل واحد فينا يكون محتاج انه يكون عنده دكتور نفسي خاص فيه، يستشيره في امور حياته عشان يحل مشاكله، هذا مو غلط.
1: لا مو هكذي دكتوره، بس انا حسب ما قلنا حق واحد انا رايح عند دكتور نفسي قالوا هذا مجنون مو صاحي.
0: صح كلامك، بس هالحكي ما يقوله الا الجاهل اللي ما عنده خبره، ولا المريض النفسي ينقال عنه مجنون ولا مو صاحي. الله يهداك. بس
1: مو مشكلة زين، أنا دكتور أنا تعبان من كثر المشاكل اللي أعاني منها، زين قامت تتأثر على نفسيتي، على تعاملي مع أقرب الناس لي، أولهم أهلي وربعي. كل شخص يكلمني عصب، أتصادم معاه بالكلام، ما أدري ليش يصير فيني كذي.
0: كل هالحكي اللي تقوله سببه مشكلة واحدة مأثرة على نفسيتك، لازم في البداية نعرف شو المشكلة اللي مخليتك توصل لهالدرجة وبعدين نعالجها، علشان كذي راح يخف عليك الضغط شوي شوي وترتاح. قولي شنو المشكلة الأساسية اللي مضايقتك؟
1: حريمي، المشكلة الأساسية حريمي. أنا متزوج من ثلاث حريم، كنت باخذ الرابعة بعدين طلعتها.
0: ما شاء الله أبو صقر، متزوج أربع؟ صدق مزواج؟
1: يا ريتني ما طلعت مزواج، ما تتصورين انا ايش كثر تعبان من الوضع اللي انا فيه.
0: بعد مجمع حريمك كلهم ببيت واحد هذا بحد ذاته مشكله. انزين قول لي طلاقك هو اللي متعب نفسيتك؟
1: بالعكس دكتوره، لا ذكريني، لا بارك الله فيها، هي من دخلت حياتي وانا بعتفس فوق حجر، حتى بعد طلاقها ما ارتحت.
0: ما عليه، شوف ابو صقر، احنا ندخل بروحنا بمشاكل وعقب نقول غيرنا السبب.
1: إيه
0: ما علينا، حلو كلامنا لهني اليوم، خلني اشوفك باكر ان شاء الله بنفس الساعه. بس مو تاخر ولا تراجع.
1: لا ما تراجع، يقول لك مره واحد تراجع دعم اللي وراه.

0: يه يه يه شالبخور شالريحة الحلوة سالفتك اليوم متبخرة ها وكاش خش عندك وين بتروحين؟
1: اش دعوة؟ مو أول مرة أتبخر، أنا سنعة وأعشق ريحة البخور، مو ضروري يعني أطلع برا البيت. بعدين اش دعوة اش فيك أول مرة تشوفني متبخرة؟
0: إيه أنت من عمر سنعة يوم يراح يا حلوك ويا حلو سنين عمر اللي قضيتها معاك.
1: واي واي واي واي قلبي يوقف لا تكلمني.
0: إيه كلام الحب ترى عندي أنا أعرف أقول حجم نمر
1: بس عاد ترى أنا ما أقدر عن هالكلام هذا.
0: تعالي صدق شلون بو صقر عقب طلاقه
1: ما قلت لك؟ ايه ام صقر تشكيلي تقول لي حالته حاله مو الاولي تغير من طلقها.
0: اخاف تحسف ويا بردها عرف سوالفه.
1: لا لا لا ما اعتقد الموضوع كذي بس هو متغير.
0: شنو هو حسبال الزواج سهل؟ الواحد يكون عنده مره وحده وتصير بيناتهم مشاكل غير لوية اليهال وتربيتهم وهو الحبيب من كل بستان قاطف لي وردة. حلوة والله حلوة. إيه أنا ترى
1: حجوين يايب هالكلام الحلو. تعال بجراح لا تخليني أشك فيك. إيه إش فيك شو السالفة؟ عذاك يارك تسوونها الريايل ما منكم أمان.
0: أفع عليك بس يا أمي الراح. ها من صدقك انت؟
1: إيه؟
0: اقول ترى كل حريم الدنيا لو يتيمعون ماعون ما يسوون ظفر من اظافر ريولك يا بعد انظرك. يا بعد كبدي. يا بعد قلبي.
1: يا سلام عليك يا ابو جراح، لو في منك وايد كان ولا مره بالكره الارضيه اطلبت الطلاق.

0: لا شكلك ما تمل وشكلنا كل يوم بنقل شيء جديد معاك يا ابو الحريم. بس الصراحه شوتنا انت واهلك اني نقعد معاكم كل يوم علشان نسمع قصتك. الله يستر من الجاي ما يندرى فينا. خل نشوف باكر ايش بيصير مع ابو الحريم.
1: أبو الحريم
2: انتظرونا غدا مع
1: أبو الحريم.
2: تأليف أميرة نجم.
3: إخراج أبرار علي المفيدي.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن، بن الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية،
6: في مستشفى الريادة الدولية،
5: أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
7: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، اشتري وبيع وحول ذهب، اسدد كل فواتيري، اصارف بين حساباتي، واسحب من الصراف الالي بدون بطاقه. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجه فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: ما احلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد لغد، وأثر طيب ممتد، لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة. فعل العبود، الخبرة والريادة.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
9: يا جو بيت.
0: اسمعها.

0: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
12: اسمعها تعشقها.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: احنا طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
10: يم. تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
11: فلفل أحمر أصبر رغبة.
10: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
11: مجموعة الكابوس.
12: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
14: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
15: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
18: يا جو بيت. أوه ليخا.
19: اسمعها.

0: تستمعون الآن إلى المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي قنديل.
1: في الحلقات اللي فاتت
2: ركز معايا عشان أقولك.
3: اتفضل قولي.
2: قولي أنت شفت إيه؟
3: يا دي النيلة، هو مين فينا اللي حيقولي مين؟ انت ناس اللي انت اللي قلت لي اقتلها.
2: ما حصلش.
3: لا حصل.
2: لا ما حصلش.
3: لا حصل.
4: طب ما تنرفزينيش يا منى.
5: طلقني يا احمد.
4: طب يا منى روحي وانتي.
3: بس
5: خلاص بقى يا شيف، المسامح كريم.
3: لا خلاص، احنا بدنا نروح. ايوه كده، ادينا غيرنا القماشه.
2: تمام يا شيف فريد.
3: ايه تمام معلم.
2: انت عارف ان البسطرمه اللي بتعملها دي ممكن تكون السبب في الحلم اللي انت شفته امبارح؟
6: اهلا اهلا يا حسام. ها طمني اخبارك ايه؟
7: طيب قول خير، ايه طلبك؟
3: انا عايز اتكلم مع حنان.
8: الحلقه 20.
9: البني ادم جواه ميزان، وكل ميزان ليه كفتين. لو كفه تقلت عن التانيه يختل الميزان جواه شويه انانيه عشان يخلوه يفكر في مصلحته ويعيش، وشويه حب للناس عشان يخلوه يحس بغيره ويساعدهم، جواه شوية عقل يخلوه يفكر ويقرر، وجواه قلب بيحس وبيتحرك بمشاعره حتى لو مشاعره دي ودته لحاجة هو رافضها عقله، وجواه حاجات تانية كتير عكس بعض. والبني آدم بيقضي حياته كلها بيحاول يعمل حاجة واحدة يظبط بيها الميزان. أنا محتاج كوباية شاي عشان أظبط بيها دماغي وأعدل الميزان.
3: ايه يا ميرفت هانم، ما سمعتيش ولا طلبي ما ينفعش يتنفذ؟
7: لا سمعتك بس مش فهمك.
3: ايه اللي ما فهمتهوش يعني في كلامي؟
7: الغريب انك طول الوقت بتعمل كل حاجة عشان تهرب من حنان، ازاي دلوقتي بالذات جاي وعايز تتكلم معاها؟
3: لا ما هي المقابلة دي هتكون بضمان ميرفت السنهوري.
7: يعني ايه؟
3: يعني تضمني لي انها تبقى مقابلة.
7: بس مش فهمك.
3: ايه اللي ما فهمتهوش يعني في كلامي؟
7: الغريب انك طول

0: الوقت بتعمل كل حاجة عشان تهرب من حنان. ازاي دلوقتي بالذات جاي وعايز تتكلم معاها؟
1: لا، ما هي المقابلة دي هتكون بضمان ميرفت السنهوري.
0: يعني ايه؟
1: يعني تضمني لي انها تبقى مقابلة واحدة وتنتهي.

0: تمام أنا جاهز.
1: طيب هستأذن أنا، وعلى فكرة أحب أطمنك إنها مش هتقدر تأذي.
0: تمام كويس إنك قلتيلي.
2: أما حاجة تضحك صحيح.
0: يا سلام أنت جيتي. أهلا يا حنان، هي إيه الحاجة اللي بتضحك؟
2: هبلي طبعا، عمري ما كنت أتخيل إن البني آدم الطيب اللي أنا اتجوزته ممكن يعمل فيا كده.
0: ولا أنا كمان كنت أتخيل، بس أنت السبب، أنت اللي خليتيني عملت كده.
2: أنا السبب يا حسام؟
0: أيوة أنت، فضلت تعذبيني وتضغطي عليا وتزهقيني في عيشتي لحد ما حولتيني لأسد متوحش بعد ما كنت قطة مغمضة.
2: لا يا شيخ، وطالما أنا كنت وحشة كده ما طلقتنيش ليه وارتحت؟
0: أنت أكتر واحدة عارفة إجابة السؤال ده. نسيتي لما قلتلك إني هطلقك؟ ده يبقى يوم المنى يا حبيبي، عشان هاخد منك المؤخر اللي قد كده، والعفش اللي قد كده، والذهب اللي قد كده. نسيتي؟ فضلت تهدديني بالمؤخر والقايمة والذهب اللي أنا ماضي عليه، ما كنتش هقدر أطلقك وانت عارفة.
2: أمال كنت عايز ترميني كده من غير ما أخد حقوقي؟
0: يا سلام، وأنا مين اللي يديني حقوقي؟ أنا اللي تعبت وشقيت عشان أكون نفسي، وبعدين قررت أتجوز وأفتح البيت ده وحاولت ألاقي راحتي فيه ما لقيتهاش. المفروض إني لو حبيت أطلقك أسيب لك كل حاجة. أنا غلطان إني مضيت على القايمة. الله يخرب بيوتكم.
2: القايمة دي كانت هي اللي حمياني منك.
0: حمياكي من إيه يا أختي؟
2: من غدرك ليا.
0: وأنا إيه اللي كان حيحميني من غدرك؟ أنت كنت مأمنة نفسك قوي وأنا كنت عبيط قوي. اتعرفت عليكي في نص ساعة واتخطبنا شهرين وبعديها اتجوزنا، وقعت زي الجردل. كنت طول الوقت بتمثلي عليا انك رقيقة عشان احبك.
2: انا ما كنتش بمثل.
0: لا كنت بتمثلي، وانت نفسك اعترفتي.
2: امال كنت عايزني اعمل ايه؟
0: كنت تبيني لي شخصيتك وتوريني حقيقتك اللي انا مش شايفها قبل الجواز، وتعرفيني يا اختي انك كنت بتشخري.
2: انا ما بشخرش.
0: لا بتشخري، وشخيرك مش عادي كمان، شخير يهد عمارة.
2: انا ما كنتش بمثل، كل الحكاية اني ما كنتش واخد عليك اي حد بيتعامل بطريقة معينة وسط الناس غير طريقته الحقيقية لما يبقى واخد راحته، وانت شايفني غلطانة عشان بقيت واخد راحتي معاك بعد الجواز.
0: ايوة غلطانة.
2: يعني انت كنت عايزني مثل طول الوقت؟
0: ايوة مثلي. لو الرقة والانوثة بالنسبة لك تمثيل كنت مثلي.
2: انتوا كده الرجالة كلهم كده، صنف واحد، يحب التمثيل والنفاق والدلع والكذب.
0: وليه ما تقوليش اننا بنحب الست اللي تبقى ست؟
2: وانا ما كنتش ست؟
0: لا ما كنتش ست، ده ضياع العفريت فيه انوثة عنك.
2: وليه ما تقولش ان انت السبب؟
0: ازاي بقى ان شاء الله؟
2: انت اللي كنت سايبني اسوقك واتحكم فيك، ليه ما خدتش موقف؟ ليه ما تصرفتش؟
0: كنت عايزاني اعمل ايه يعني؟
2: كان ممكن تقنعني، تحيلني، كان ممكن حتى تزعقلي بس برقة.
0: ما كانش في حاجة نافعة معاكي.
2: انت اللي ما كنتش عارف تتعامل معاي. عارف يا حسام، اي ست في الدنيا بيبقى نفسها تلاقي راجل تتسند عليه، ما تفكرش وهي معاه، تسيبه يتحكم فيها وياخد كل القرارات. الست بطبيعتها بتبقى عايزة تستسلم للراجل اللي بالشكل ده، بس لما ما تلاقيش الراجل ده قد المسؤولية دي بتتحول. لو انت كنت راجل بجد كنت هتلاقيني ست بجد. عارف يا حسام، انت ما تعرفش اي حاجة عن الستات.
0: والله عندك حق، انا بعترف اني فعلا مش بفهمكم. من ايام الجامعة، والله من ايام ما كنت بشوف بنات زي القمر ماشية مع عيالش الاحفاد وموت واعرف بيحبهم ليه.
2: اقول لك انا، الرجال اللي بتتكلم عليهم دول بيبقى عندهم ثقة عالية جدا في نفسهم. احنا بقى بنحب كده، بنحب اللي يعرف يتعامل مع البنت بغرور، بس غرور دمه خفيف. بنحب اللي يتعامل مع مشاعرنا ويلعب بيها من غير ما نحس. بنحب من الاخر الطاووس المغرور اللي واثق في نفسه، عشان بنحس ان الثقة دي دليل على ان الراجل ده هيعرف يسوق العلاقة.
0: يسوق العلاقة؟ ده انت عايز سواه مقطورة بقى عشان يعرف يسوق العلاقة. انا غلطان اني اتجوزت جواز صالونات، كان مفروض اتجوز جواز عن حب.
2: ابقى اقول لك على حاجة بقى، تعرف ان الحب مش اهم حاجة في الجواز؟
0: يا سلام، امال ايه اهم حاجة يا فيلسوفة عصرك؟
2: التفاهم.
0: التفاهم؟
2: لان مهما كان الاتنين اللي متجوزين بيحبوا بعض اكيد هيختلفوا.
0: ايوه يعني، وليه يختلفوا؟
2: لان احنا بني ادمين يا حسام. انت نفسك مش ساعات كده بيحصل لك موقف يخليك تحتار وتلاقي في دماغك حاجتين مش عارف تختار ما بينهم؟ ما بالك بقى لما يبقى في دماغين بيتكلموا ويفكروا ويتناقشوا مع بعض.
0: طب واللي عايز يتجوز واحده ما يختلفش معاها هيعمل ايه؟
2: يتجوز المرايه يا حبيبي.
0: يعني الواحد ما يقدرش يعيش سعيد من غير خلافات؟
2: تقدر تعيش

0: سعيد وسط الخلافات.
1: ازاي؟
0: بالتفاهم، تشوف انت عايز ايه ومراتك عايزة ايه، وتحاولوا توصلوا لحل وسط بس يرضيك، او حد يتنازل عشان التاني، انت مرة هي مرة، وبكده الدنيا اكيد هتمشي.
1: انا مش عارف والله، انت بقيتي فيلسوفة من بعد ما دخلت الغيبوبة. طب ما عملتيش الحاجات دي قبل ما يحصل اللي حصل ليا فالحة.
0: انا منكرش اني انا كمان غلطانة، وغلطانة في حاجات كتير، بس انت كان مفروض تفهم انك الراجل، انت قائد المركب. عارف يا حسام، انا كان عندي استعداد ابقى خاتم في صباع، بس انت اللي فشلت انك تحتوين. انت اللي كان مفروض تفهم الكلام اللي قلتهولك ده وتفهمهولي، بس للأسف انت ما كنتش فاهم وما كنتش عارف تقود العلاقة.
1: بلا علاقة بقى، بلا هباب، خلاص كلها ايام وتختفي من حياتي، وادور على واحدة تانية ناعمة كده بسكوتة اتجوزها وتملى حياتي سعادة.
0: هي بقت كده؟
1: ايوة كده. هم الفكراني ايه؟ هقعد جنب صورتك عيط،
0: البوليس هيقبض عليك،
1: ولا حد يقدر يتهمني بحاجة. انت دخلتي غيبوبة والاعضاء كلها شغالة ومحدش عارف سببها، وبعد شوية لما يخلص الشهر كل حاجة هتخلص وهعيش حياتي من اول وجديد.
0: ماشي يا حسين، مع السلامة.
1: استني، انا ما خلصتش كلامي،
0: مش عايز اسمع حاجة تاني ولا عايز اشوفك تاني.
1: استني يا حنان، حنان تعالي هنا، انا لسه ما خلصتش كلامي. حنان، حنان. حنان، استني يا حنان. ايه دوت؟ انا في حلم ولا في حلم؟ انا صحيت، فين التلفون؟
2: الو.
1: الله يخرب بيتك يا بلاليني.
2: يا عم صباح النور يا عم.
3: شغلطة مرمطة هلمت ردرتة، كنا نخلص منها بقيت زلطة، سبعت الوح ولقيت أشباح فيها نوح وشيت الغطا. شغلطة مرمطة هلمت ردرتة، كنا نخلص منها بقيت زلطة، سبعت الوح ولقيت أشباح فيها نوح وشيت الغطا.
2: طيب ممكن تهدى؟
1: مش ههدى.
2: طيب ممكن تسمعني؟
1: مش هسمعك.
2: طب انت عايز ايه؟
1: انا هروح اجيب البسطرمة من عند احمد ومنى، زمانها خلصت، وانت هتروح معايا حالا تجيب الاستاذ وليد من تحت تقطيع الارض، فاهم؟
2: فاهم، بس عندي سؤال، وسؤال مهم جدا.
1: اتفضل.
2: يعني ايه تقطيع الارض؟
1: يا دي النيلة السودة يا بني ادم، حرام عليك، انت لا يمكن تكون بني ادم، انت حتة التلج ماشي على الارض.
2: في ايه بس يا حسام؟ في ايه يا اخي؟
1: يا راجل كل اللي بيحصل ده وما حركش فيك حاجة، ده الحجر حينطق وانت عمال تهزر وتتكلم في موضوع تافه.
2: في ايه بس يا في ايه؟ طب انت فاهم بذمتك يعني ايه تقطيع الارض؟ تبقى مش عارف يعني ايه.
1: لا عارف.
2: لا مش عارف. طب لو عارف قول.
1: رغم انك انسان تافه وسائع، بس هرد عليك عشان اثبت لك اني عارف.
2: طب اتفضل قول. قول.
1: تقطيع جمع تقطوقة، والتقطوقة هي البتاعة الصغيرة التي تجدها في القهاوي عشان يتحط عليها المشاريب.
2: طب وإيه علاقة ده بتقطيع الأرض يا حبيبي؟
1: يا بني آدم، مش في كائنات عايشة تحت الأرض وبينزل لهم مشاريب؟ لازم يحطوا المشاريب دي على تقطيع.
2: صدق أقنعتني.
1: طب اتفضل يلا.
2: اتفضل فين؟
1: روح هات الأستاذ وليد من تحت تقطيع الأرض.
2: إيه التقطيع دي يعني إيه؟
1: تعال بقى عشان اريح البشر من رزالتك وخليك تنزل تشوف تقطيع الارض بنفسك.
4: الحقوني الحقوني.
5: مات يلا وشد الهمه ومعايا البصرمه وديها مكان ما تروح ولا تنسى نصك. هنا
6: اوعى كده يا اخي، سيبني.
2: ارجوك يا استاذ وليد، مش عايزين فضايح.
6: والله هطلب لكم البوليس. لا بوليس ايه ده، انا هطلب لكم مستشفى المجانين.
1: استاذ وليد.
6: افندم.
1: انت عارف حضرتك انا تعبت قد ايه عشان اعمل كوز البسطرمة دوت.
6: طيب يا سيدي برافو عليك، وانا مالي؟
1: لا ما انا مش عامله ليا. انا عامله عشان حضرتك.
6: متشكر، مش عايز.
1: استاذ وليد، حضرتك بمنتهى الهدوء هتاخد قطعة بسطرمة من الطبق اللي في ايدي، هتحركها على بق المدام وتحاول تدوقها لها، ولو قطعة واحدة صغيرة على طرف لسانها.
6: انا لا يمكن.
1: استاذ وليد، مراتك قدامك، مفيش اي حاجة عالجتها، وانا بقول لحضرتك جرب ومش هتخسر حاجة، ارجوك اتفضل.
6: حاضر، انا هجرب، بس عشان اثبت لك ان كل اللي بتقوله ده مجرد تخاريف، وبعدها انا هعرف شغلي معاكو.
1: اعمل اللي حضرتك عايزه، بس اتفضل جرب.
6: ماشي، انا هجرب. نانسي، وحشتيني قوي يا حبيبتي. البيت مظلم من غيرك، الدنيا كلها ملهاش طعم من غيرك. انا اسف اللي هعمله ده، بس في حاجه جوايا بتقولي ان في امل، وانتي علمتيني اصدق احساسي، وانا احساسي بيقولي ان البسطرمه دي مش هتضرك، دوقي حته صغيره منها ولو سمعاني حاولي ترجعي. انا زي الغريق اللي بيتعلق بقشايه، بس بدل ما بيتعلق بقشايه بيتعلق ببسطرمايه. ارجعي يا نانسي علشان خاطري، ارجعي، انا من غيرك ولا حاجه.
4: مش ممكن،
1: انا مش مصدق،
2: مش معقول.
7: كنتم مع المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي قنديل،

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362.
3: مستمعين الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

0: 99 فاصلة 9.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
4: تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن، المعلى، الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: ويا أهلين ويا سهلين بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، وتابعونا أيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر عدنية FM، أو تابعونا أيضا في البث المباشر على قناتنا في اليوتيوب عدنية FM، أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نيفين عبد الله. لأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم، بتواجدكم تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724-689-39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. اللي حابين يتواصلوا معنا ويشاركونا في حلقاتنا اليومية في استراحة الظهيرة، ما عليكم إلا الاتصال على هذه الأرقام اللي أنا أعطيتكم إياها، وحابين كمان إنه نسمع تجاربكم، نسمع قصصكم، فأيضا تواصلوا على هذه الأرقام. رجعنا لكم بحلقة جديدة وبعنوان حلقة جديدة، أو عنوان حلقتنا لهذا اليوم عقدة النقص. هل فعلا أنت بيوم من الأيام حاربت نفسك بسبب هذا الشعور، أو حاربت نفسك بأنه لا أنا حاسس بنقص في أشياء مش كاملة عندي؟ فهذا السؤال لكم أنتوا، فجاوبون إحنا عليه باتصالاتكم. حياة كل إنسان يعني لابد من وجود معركة. هذه المعركة ممكن ولا أي حد يشوفها إلا هذا الشخص نفسه، يعني معركة الآخرين لا يروها، معركة تدور بينه وبين نفسه، بين ما يملكه وما يعتقد أنه هذا الشيء ينقصه. هناك أشخاص يعيشون وسط النجاح والمحبة لكنهم لا يرون إلا ما يفتقدونه، فيشعرون أنهم أقل من غيرهم، أقل جمالا، أقل ذكاء، أقل قيمة، أقل تقدير، بكل شيء يحسوا أنهم أقل من الأشخاص الآخرين. لما جينا اليوم نتكلم عن العقدة أو عقدة النقص، أجينا نتكلم عن الشعور اللي فعلا مخفي. بس خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
1: ألو، يا مساء الخير يا نيفين.
0: يا مساء النور، يا حي وسهلا.
1: حي وسهلا حبيبي، كيفك؟
0: أخيرا وصلتي، الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله
1: كالعادة، يعني برنامجك واختيارك المواضيع قيمة جدا حلوة.
0: أنا بدالك والله، همشي تعجبكم، أنا مبسط لما في حاجة تعجبكم.
1: أي والله، التي تطرحي لنا مواضيع جدا حلوة من التجارب الحياة اليومية، يعني حلوة.
0: صحيح فعلا،
1: نستفيد منك المستمعين، نستفيد غيرنا.
0: أنا بدالك والله. طب إيش رأيك بالموضوع أنت؟
1: لا اليوم الموضوع جدا حلو، تحمس من أول اتصال مساك معي على قولتي بني.
0: الحمد لله. خلاص أنت أول اتصال أصلا.
1: أيوة الحمد لله، أنا اللي هيك من فترة ما اتصلش.
0: سلامتك، ما تشوف شر يا رب.
1: الله يسلمك. أيوة حبيبي، الموضوع اليوم حلو، عقدة النقص هذه تلازم الإنسان اللي يكون هو في حياته يعني مش مقتنع بنفسه، مش مقتنع بذاته، مش مقتنع بالشيء اللي يعمله.
0: صحيح،
1: صريح مع نفسه، فتجيله هذه عقدة النقص، إنه أنا لو غيري أحسن مني، أو أنا ما عملت كذا حلو، أو كذا، فهم لي؟
0: صحيح.
1: عادة الإنسان لما يكون صادق وصريح مع نفسه ومقتنع بالحياة اللي عايشة، بدراسته، بحياته، بأولاده، بأسرته، فما تجيلهش هذه العقدة يعني.
0: صحيح فعلا،
1: ما بيحسش في هذه العقدة. الإنسان المتصالح مع نفسه دائما يكون إنسان واضح وصريح ومقتنع بذاته ومقتنع بكل حياته، وأنا إن شاء الله أكون من هذول الناس، يعني مقتنع دائما بنفسي، مقتنع بما حولي، الحمد لله،
0: إن شاء الله
1: راضي بكل شيء ومقتنعة
0: إن شاء الله يا رب، كلنا دائما مقتنعين.
1: تحياتي لك يا حبيبي.
0: تحياتي لك كمان
1: ولنيجين المخرية.
0: الله أكبر. نبدأ لك والله. شكرا لك, شكرا لاتصالك الجميل. تحياتي كمان لتواجدكم. تحياتي لي
1: دائما بنفسي مقتنعة بما حولي الحمد لله.
0: إن شاء الله
1: راضية بكل شيء ومقتنعة
0: إن شاء الله يا رب. كلنا دائما مقتنعين.
1: تحياتي لك يا حبيبي.
0: تحياتي لك كمان
1: ولنيجين المخرية.
0: الله أكبر. نبدأ لك والله. شكرا لك, شكرا لك.

0: المخرجة والمذيعة زي ما قالت أم حمزة.
1: أيوة خلاص أنا بسم الله حبة حبة.
0: تحياتي لك للموجودين عندك في المكان وللمستمعين وكل من يتابعك.
1: تحياتنا كمان لك ولاتصالك الجميل وللكلام اللي بسمعه الآن الأجمل.
0: أكيد أكيد حبيبتي. طبعا النقص اللي داخل أي إنسان ما بيجيش من فراغ يا نيفين.
1: صحيح
0: صدقيني إحنا كلنا داخلتنا شيء داخلي دائما يخليك إذا كان تشعري بنقص إنه عشان تكملي الشيء هذا يكون جميل جدا إنه مثلا أنا ما كملش مثلا في حياتي العلمية أو ما كملش في كذا أولادي إشي يكونوا كذا تطمحي ويكون تشعري دائما إنه في شيء داخلتك يكون إنك لازم تكملي وتكوني أفضل بس بشكل إيجابي. وهذا السلوك موجود في كل شخص. كيف إنه بعدين يصبح له نقص مش طبيعي أو سلوك نفسي مش طبيعي لما أنت تتعرض لأشياء يعني قد تكون تنمر قد تكون ظلم قد تكون سواء كان على مستوى الأسرة أو المجتمع.
1: صحيح.
0: يعني لو حتى في ناس المجتمع هو بيهمشهم فبيشعروا بالنقص عقدة النقص يعني.
1: صحيح فعلا.
0: عرفتي كيف يعني إيش أقول لك مثلا فئة السمر الموجودين مثلا
1: أيوه.
0: نتيجة أنه دائما بيتنمروا عليهم فبتلاقيهم دائما هذا العقدة النفسية عندهم ما كانوا ناجحين وأنا أشعر أنهم الأفضل أحيانا يكونوا بأشياء ويكونوا صحيح. مثلا جميلين بالشكل إلا أنه يعني هذا شيء طبيعي
1: خلاص
0: مثلا أيوه البدانة أو السمنة القصر أو بعض أشياء في شكلك سواء كانت خارجية في المظهر أو شيء داخلي نفسي ما بيظهرش إنما أنت تشعر بك كشخص عندك هذا النقص فدائما ما يجيش من فراغ إلا من بيئة محيطة بك من عائلتك من المجتمع. هذا الشيء مع الأسف الإنسان بعدين بيخرجه بشيء سلبي مع الأسف أحيانا والله يعني فين بيحصل المرض إنه هذا الشخص اللي عنده النقص ممكن إنه يعمل أشياء كبيرة وتكون مع الأسف يعني عواقبها وخيمة ومش حلوة.
1: صحيح يودى فيها
0: أيوة من كثر شعوره بعقدة النقص وما حد يتلافاها مع الأسف يعني. فنتمنى نحن هذا النقطة نحن نركز عليها كأسر كمجتمع نحن نحاول دائما نشعر أي إنسان حولنا عنده عقدة النقص هذه نخارج منها ونحن أنفسنا برضه الحمد لله أنا كمنية نبين أحاول دائما ما مكان أشعر بحاجة يعني أكملها أو أكبرها ما أخليها محصورة يعني وأضل فيها لا خلص أعديها. وأكثر شيء ينبين هو الإيمان بالله وشعورك أن الله هو اللي يعطاك كل شيء ورضا من الله.
1: صحيح الحمد لله دائما وأبدا.
0: شكرا جزيلا حبيبتي.
1: شكرا لك. شكرا كمان لرأيك الجميل. شكرا للاتصالات اللي فعلا تحسس نحن أنه نحن لازم نكمل لازم ما نشوفش أي حاجة. خلينا نستقبل هذا الاتصال. ألو السلام عليكم.
2: يا مساء الخيرات.
1: يا مساء الفل. يا حيا وسهلا.
2: يا ميت أهلين وسهلين
1: ويا مرحبتين.
2: شليتي علي
1: خلاص إنين. أول ما بديت أحفظ كلامك خلاص
2: إليك.
1: تحية لك كمان
2: تحية لإلك ثاني مرة
1: الله أكبر
2: ويبعث لك الصحة والمصاري.
1: آمين يا رب.
2: وتحية المشتركين حبايبنا يبعث لهم الصحة والمصاري.
1: آمين يا رب دائما.
2: والمستمعين كمان
1: يا رب.
2: وطاقمنا الذي مش موجودين بالله.
1: ايوه الله أيوة. الله انت تتذكر الحاضر والغايب. انت تتذكر الحاضر والغايب.
2: ايوه نعم
1: الله يسعدك. طيب ايش تعليقك على الموضوع؟
2: شو يا ست الكل الانسان بعض الاحيان يتعرض الى انتقادات كثيره زائده
1: صحيح
2: تنقص في حقه ولكن لا يتسمع عليه لا يعتمد عليها
1: صح
2: لازم يثابر قدر ما يستطيع وحتى يجعل في ثقة في نفسه
1: أكيد لازم
2: ما لم بيتحطم.
1: شوف حتى لو هو ضعيف حتى لو هو متحطم لازم يروي الأشخاص الثانية إنه أنا عادي راضي بالأشياء اللي موجودة معي راضي بكل حاجة يعني سواء إنه ما نجحت بحاجة فلانية أو إنه أنا أقل جمال أو إنه أقل ذكاء أقل قيمة لازم ترويش الأشخاص اللي قدامك عشان ما يمسكوها نقطة ضعف عليك.
2: بالضبط بالضبط. الشيء الثاني
1: أيوة.
2: انت لو بيدك بتصلح زي يعني افضل مما هو موجود.
1: صح والله.
2: المساله مش بيدي.
1: أيوة.
2: انا استسلم لها وارضى حتى يرضى عني ربي.
1: صحيح.
2: اما بدك تنسى فيهم كلهم
1: صح
2: ما يقرروا مصيري انا ولا يحاولوا ان يدفوا بي يعني اودف انا واتبع ما يقولوا ان انا ناقص وان انا مش قادر وان انا ما صلحت وان انا ما عملت وان انا يعني احسد غيري واقول شيء افضل منه واحسن منه. انا هم نفسي بس كيف اصلح نفسي
1: أكيد.
2: بس كمجتمع يعني ارضي نفسي
1: ايوه
2: واعيش الحياه
1: صحيح
2: ولا استمع للناس مهما

0: قال ولا أدمر نفسي.
1: صحيح، وهذا لازم اللي الواحد يعمله.
0: أنا ذي آخر زر أشوف فيها.
1: الله أكبر، شكرا لك، شكرا كمان لرأيك الجميل ولآخر زر اللي أجت القفلة عندنا. خلينا نستقبل هذا الاتصال.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساء الجميع، يسعد لي مساء الجميع، مستمعين ومقدمين وكل طاقم العمل عندكم.
1: يا حيا ويا سهلة نعم عندك، يا حيا وسهلة فيك، يا مرحبا، تحياتنا كمان لك لاتصالك الجميل.
2: أولا اسمحي لي أولا أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة الخجيرة والمربية الفاضلة منى سعد والوالدة العزيزة أم حمزة والأستاذ أحمد اللبناني وكل المشاركين، وأتمنى أبو فهد أن لا يحرمنا من صوته لأني أرى أشوفه اختفانا عن ما عن الإذاعة.
1: صحيح فعلا، نتمنى من كل اللي كانوا يتصلوا واللي حابب يتصل كمان وينضم لنا من ضمن الأصوات يتصل، ونحن دائما مرحبين بكم.
2: الموضوع جدا جميل والأجمل طرحك الراقي والمسؤول، وصراحة يعني إعلامية جديرة بالاحترام، وأنا يعني صراحة أقدر هذا الطرح منك يا أختي العزيزة.
1: والله أنا سعيدة جدا جدا أنني أسمع هذا الكلام.
2: هذا قليل في حقك لأنك أنت تتفاني في عملك، فصراحة أنا كمستمع أقدر هذا العمل، وأتمنى يا أختي أن يكون العمل من جميل إلى أكمل
1: إن شاء الله يا رب دائما.
2: شوف يا أختي، احنا مرينا بهذه الامور. أيوة. وخصوصا انا احمل الاسر.
1: صحيح.
2: لما يكون انسان يعني شوفي ما فيش نقص نفسي الا اذا وجد من الله. هذا قدوم ما تقدريش تتجاوزه.
1: صحيح
2: يا اختي، الاسر تلعب دور يا اختي، الاسر يعني للامانه اما انها عن جهل وهذا لا اعفيها من المسؤوليه بقدر ما اوعيها، وإما إنها عنك يعني تريد أن يعني تنظر إلى المجتمع والله إن كذا وكذا، أنت تحرجنا أنت كذا. يا إخواني إذا كنتم خايفين من الإحراج أخرجوا من هذا العزلة النفسية التي هو فيها، وبعدين أنا كما قلت لكم ما في شخص نفسي إلا إذا هو من الله، هذا خلاص قد هو شيء متلم فيه. لكن يا أختي لما تكون الأسرة يعني للأمانة جاهل يعني في جاهل فكري وفي جاهل تعليم يا أختي. المصيبة الجاهل الفكري، لما يكون الجاهل الفكري موجود ما تقدر تسيطر إلا بعد جهد جهيد. فلهذا أنا أدعو الأسر أن يكون أولا وقبل كل شيء، لا تحسسوا الشخص، لأن أحيانا تبدأ يا أختي في وقت مبكر عند الطفولة.
1: صحيح،
2: وهي غير موجودة يا أختي أصلا، بس يعني كل ما يقولوا يتعود خلاص يتمادى عليه، هذا خصوصا إذا كانت ما هو عيب خلقي، إذا كان يعني عيب مجتمعي.
1: صح.
2: لكن يا أختي لو سمحتي لي أنا ما أطيل عليكم، أنا أرى بأنه يجب أن تكون ندوات تثقيفية للأسر. شوف يا أختي زمان كان عندنا محول أمية للنساء، تمام يا أختي معي تسمعيني؟
1: أسمعك أنا أسمعك.
2: في زمان كان محول أمية، وهذا الأستاذ محمد فاضل هو الذي سيعقب علي ومن حقي أن يعقب. في زمان كان محول أمية للنساء، كان تعليمهن الخط وبعض تعليمهن أمور أسرية. اليوم فقدنا هذا يا أختي.
1: صحيح.
2: فقدنا هذا، لا وزارة التربية ولا وزارة الصحة تهتم بأمور المرأة ولا كذا، لأن يا أختي إذا قمت بالاهتمام بالأسرة تبني جيل هذه الأمور يبتعد عنها، لا أقول يبتعد عنها بل يبعدها.
1: صح.
2: لكن يا أختي إذا كانت الأمور على عواهنها، إما أن تكون أسرة فاهمة ممكن تخرج من عنق الزجاجة، وإما أن تكون أسرة في مجتمع يعني الله أعلم كيف، يعني عادات وتقاليد، أحيانا العادات والتقاليد تجبرنا إلى أن ندخل في المجهول. فلهذا أنا أتمنى، وهذا طرحي، أتمنى أن تعود ولو قامت وزارة التربية بالاستعانة بالمنظمات الدولية، أتمنى أن تعود أن يعود الاهتمام بالمرأة من التعليم. أقل القليل تعود قصة محو الأمية حتى نمحوها. يا أختي في الثمانينات كان عندنا في عدن أعطينا شهادة في 82 تقريبا أو 84، أعطوا شهادة للدولة بأن محو الأمية قربت من الصفر. اليوم للأسف محو الأمية 100% عند المرأة. أنا أتمنى ولو خرجت من الموضوع قليلا لكني سأعود إليه، لأن الأسرة يا أختي هي الأساس، الأسرة هي الأساس، والأم مقدسة إذا أعذرت شعبا طيب العراقي. لعدنية FM استراحة الظهيرة، عبد الله أحمد مسعد. الضالة.
1: شكرا لك. شكرا كمان لرأيك ولكلامك الجميل. فعلا في أشياء كثيرة أكلمنا احنا فيها الأستاذ عبد الله أحمد مسعد، دخل في مواضيع كثيرة، ومن ضمنها يتكلم عن فعلا أنه كل ما كانت أو كل ما كان الأهل متعلمين، كل ما كانوا الأهل فاهمين بأشياء. في أشخاص بقول لك لا، مش كل الأهل لازم يكونوا متعلمين. في أهل مش متعلمين لكنهم فاهمين كيف يعني يتبنوا أولادهم، كيف يمسكوا مسؤولية أولادهم ويكونوا حضن لأولادهم. وفي أشخاص فعلا وفي أهل بحكم إنه في أشياء يعني قليلة، وخلونا نقول في أشياء بسيطة لازم إنه يفهموها، كيف أنت ممكن إنك تكون مع ابنك، كيف ممكن أنت تحتضن ابنك، كيف. ففعلا يعني حتى لو حتى بعيد عن إنه يحتضن ابنه أو إنه يعني يكون مسؤول عن ابنه بأشياء، فكفاية إنه يكون يعني شخص عارف متعلم فاهم كل شيء بالحياة. استقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يا حي وسهلا محبوب.
3: أهلا فيك أستاذ نيفين.
1: يا أهلين ويا سهلين فيك. سامع موضوع اليوم؟
3: نعم سامع الموضوع
1: الحمد لله. افتك الرابط.
3: لا أنا بالفيسبوك يعني وصلني الإشعار، البث المباشر على طول فتحته.
1: يلا حلو. طيب يا محبوب، كيف شايف موضوع اليوم؟
3: والله موضوع قوي جدا، يعني عقدة النقص هذه أنا أعرف أشخاص يعانوا من هذه الأشياء، عقدة النقص. ولكن الإنسان دائما بطبيعته يسعى إلى أنه يكون أفضل من غيره، أن يكون أفضل يعني كامل في كل شيء، والكمال دائما سبحان الله الكمال لله يبقى.
1: أكيد
3: الإنسان يعني مهما حاول أن يكون الأفضل ويكون الأجمل وأن يكون دائما في كل شيء هو الأول، يعني هذا أساسا لا تسبب له عقدة النقص. يعني الإنسان الواعي لا تسبب المفروض له عقدة النقص، لأن الإنسان يسعى بما يقدر. يعني أنت حاول تحسن من نفسك مهما تقدر يعني بكل طاقتك، والباقي خلاص تخليها على الله.
1: صحيح، لازم الواحد يحاول.
3: نعم، فإن شاء الله أننا نكون من الأشخاص الذين يرضون بأنفسهم وبأوضاعهم وبأحوالهم الذي هم عليها.
1: إن شاء الله يا رب دائما نكون من هذول الأشخاص، وإن شاء الله يا رب يعني دائما نكون نحن للأفضل.
3: صحيح. أولا أوجه التحية للأستاذ فتحي والأستاذ محمد فاضل، أتمنى أن نسمع أصواتهم.
1: أستاذ محمد فاضل إن شاء الله يا رب دائما هو يتصل على فكرة، فيمكن الآن يتصل. شكرا لك يا محبوب، شكرا لكلامك.
3: شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكل الاتصالات الجميلة، شكرا للآراء اللي تنطرح بشكل وبأسلوب جميل جدا، ما شاء الله عليهم، الله يحفظهم دائما. ونسمع هذه الآراء اللي كله باحترام، كله بأدب، كله بذوق. معنا اتصال.
4: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي وسهلا.
4: مرحبين فيكي.
1: من معايا؟
4: بغداد أحمد.
1: يا حي وسهلا بغداد. بغداد انت تختفي وترجعي، اهم شيء صوتك دائما نسمعه.
4: كنت تعبانه شويه، كان مش مهير رصيد، كان نفسي اشارك يوم الحلقه حق التخطي، ابغى اموت اشي اشارك. وربي
1: سلامتك يا عمري، ما تشوفي شر، معلش عادي، بنعيد حلقات وحلقات تشبيهها للعنوان، ولا يهمك، ان شاء الله تشاركي دائما.
4: ان شاء الله.
1: ايش رايك بموضوع اليوم؟ طيب
4: الموضوع على الرضا، صح؟
1: عن عقدة النقص اللي الشخص يحس انه
4: اقل. لا لما سمع جنية خرجت لبرع بس ورجعت بغرفة.
1: ايوة، نتكلم عن عقدة النقص. في اشخاص تحس انه اقل مثلا جمال، او انه اقل من غيره، اقل ذكاء، اقل قيمة، تحس بهذا الشعور. فانت كيف شايفة؟
4: تحسن اللي يخش بهذا الشيء اللي مش مكتفي بقدراته، مش مكتفي بنفسه.
1: صحيح فعلا،
4: يعني الإنسان لازم ما ينظر شيء لغيره اللي أعلى منه، لا ينظر للي أعلى منه.
1: لازم عشان أنت تقدر تكمل، مش ضروري بنفس الوقت أنك تلفت للي أنقص منك، لا، أنت شوف أنت إيش حققت، كيف أنت قادر ترضي بالشيء اللي معك.
4: أيوة، ايوه بس يعني في ناس يقولوا لك دونا معاهم دونا ونحن لا ونحن نحن حالنا أفضل من حال ناس كثير.
1: صحيح، أنت شايف إنه هذول معاهم وأنت لا، كافح على قد ما تقدر.
4: أكيد، والآن كثير بنات يحسون بوضعهم أفضل.
1: صح،
4: زي الفلمات زي الزبير زي الحاجات.
1: الله. صحيح فعلا. شكرا لك يا بغداد، شكرا لكلامك ورأيك الجميل. ففعلا يعني الشخص لازم يرضى. شوفوا ممكن تكون بغداد قالت انه ألفت للي هو مثلا اقل منك باشياء عشان انت تعرف انه لا اللي عندك يعني قيمته كبيرة. لكن أنا دائما أقول مش ضروري إنك عشان تتشجع أو عشان تتحمس لحاجة لازم إنك تنظر للي أقل منك، لا أنت أكتفي بالنعمة اللي عندك، أحمد الله، مش ضروري إنك تشوف حد أنقص منك. معنا اتصال.
5: ألو.
1: ألو، السلام عليكم. ألو، أنا أسمع الصوت، لا ما أسمعش الصوت أقصد. ألو،
5: أسمعكم واضح.
1: يلا نسمعك واضح، كيفك؟
5: الحمد لله بخير، كيف أنت؟
1: الحمد لله تمام بخير وبصحة وعافية. إيش تعليقك عن موضوع اليوم؟
5: والله أنا شخص يشوف أنه أنقص من غيره.
1: أيوة، أنه يشوف نفسه أقل حتى بنجاح بسيط لازم يشوف أنه أنا أقل.
5: هذا شوفي خطأ، هذا الإنسان يمشي معاي أن يسأل نفسه، يشوف نفسه أقل، ليش أنا لا أمكن لآخرين مهما كانوا، يعني في بعضهم أفسر حتى في الغير، يقول لك أبوه أمه شوف فلان إيش عمل، شوف إيش صار له أحسن منك أنت راجع أنت.
1: صح فعلا،
5: يعني يزيد العقدة الشخص.
1: أيوة،
5: هذا أنا ما حطها لنفسي، لا حطها بعضهم، يعني أبوه أمه لا أنا بلا غارب وطبعا يقول يا أخي شوف فلان بسم الله وهو ساعة يعني وأنت ما صلحت شيء.
1: صح صح،
5: بعد
1: هذا الشيء لما يجي من ممكن الإنسان نفسه أصلا يحس بهذا الشيء، لكن بنفس الوقت لما يجي من الأهل إنه شوف إيش عمل، شوف كيف صلح، شوف كيف طلع، شوف كيف نزل، فهنا كمان يحسسهم بالنقص.
5: أيوة، هو عقل خاصة من الله.
1: أيوة صحيح
5: صحيح.
1: شكرا لك، شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل، وإن شاء الله شكرا لك، إن شاء الله دائما نظل نسمع أصواتكم هذه وأرائكم الجميلة هذه. فزي ما دائما نقول إنه دائما قبل كل شيء الأهل لازم يكونوا السند الأول لأهلهم بهذه الحياة، لأولادهم بهذه الحياة. فخلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. ألو،
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك أنت تسمعني؟
6: أنا سميع.
1: أنا نيفين.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معك نيفين، تسمعني؟
6: لا أسمعك الآن.
1: يلا تمام حلو.
6: نيفين
1: أيوة
6: أنا الصوت خسران وضح الآن وضح. أنا نيفين، كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام، أنت كيفك؟
6: كلكم مكملين بعض، هذا بس لأن الحمراء وذاو الصوت الآن وضح.
1: عادي كل شيء
6: كلكم ما شاء الله على وضع الله مساعد نجوم.
1: الله يسعدك يا رب. كيف شايف موضوع اليوم؟
6: عارف الحمد لله خلنا نخرج عن الطور.
1: صحيح فعلا. طب انت كيف شايف؟
6: سمعت عبد الله مساعد يتكلم وبغداد والأخ محمود، لكن مش عارف انت تقولوا عن الأبطال ما العائلة معاه كان مش معاه ليش؟
1: لا نحن نتكلم عن عقدة النقص، كيف الواحد يحس انه انا اقل جمال، انه انا اقل من غيري، انه انا اقل قيمه.
6: ايوه
7: انه انا اقل جمال، انه انا اقل
6: من غيري. حياك الله، بقول لك حاجه. نيفين.
1: ايوه اسمعك.
6: عميق ممكن يستوي احد اكثر من شيء.
1: ايوه،
6: وانا سمعت عبد الله مسعد يتكلم بغداد وكلها يقول لك في انا ابدا مهفن تاع عبد الله مسعد يقول لك على علمي على بيوت الاساس الهوى القائد بيوت العزو الشرفي.
1: ايوه،
6: العلم هو الاساس التفاخر، مش الجمال، مش المال، مش كل شيء. العلم يعلي بيوت الله اساسا والجهل يدم بيوت العزه الشرفي.
1: ايوه،
6: يا ما ناس استخدم من عائله ومن ده لا لكن صبر الشمال جاهل أمي والأمي غير خشبة
1: صحيح،
6: لكن لما تعلم نور والجهل ظلام فهذا نهاية التفاخر يأتي
1: صحيح.
6: كيف العائلة تكون متهمة ومثقفة، أما هذا التنافس أو أن العائلة هذه كبيرة وهذا ناقص هذا مش صحيح، هذه أيام الجاهلية كانت، وللأسف لدات بعض عروقها الآن لدى الناس الأنانيين وتظاهر بالأموال وعقولهم فاضية
1: صحيح فعلا.
6: رسولنا الكريم يقول يعني فين
1: عليه أفضل
6: لا فرق بين عجمي أو عربي أو أبيض أو أسد إلا بالتقوى، والتقوى هو العلم
1: صحيح.
6: فين التقوى؟ كيف هم التقوى إذا أنتم مستعبين كيف هم التقوى؟ هذا الكلام شوفي زمان كان يتفضل العائلة تصور المرأة بنصر عام 80 نحن ماشي معنا أمية
1: أيوة.
6: كان أحد يذكر أن كلامنا في المنطلان لا والله أعرف ناس يا نيفين
1: أيوة.
6: أنا عايش زمان جميل نيفين كنا أول أعطيك حاجة نيفين عفوا بعد ثم أخطأ
1: أيوة.
6: كنا أول يسموه مثلا خادم و... وعامل ومش عارف وزرع ولا لا
1: صحيح.
6: أيام العلم الجاي في الجنة والمشانة أطلقنا على ما كنا نمضب في الخدمة المدنية هذا يقول خادم هذه كلمة خاطئة
1: أيوة.
6: ورغم أن النبي قال حسن كلمة هذا قال سيد القوم خادمهم لما كان نقول في المنتاسي ولال، لكن كنا نقول عام الخدمات ونقول حتى أن اعتناهم المدارس كانت كلية عسكرية والمدارس المدنية لا تفاضل بين واحد من طبقة فقيرة أو واحد من طبقة غنية بل إننا نعطي الأولوية للفقراء
1: صحيح.
6: وأنا أذكر أن أول لغة تسكي القوى سنتلعة كان من أبناء الفقراء والشهداء والمناضلين
1: صحيح فعلا.
6: وأيضا تصوري أنا لا أقول لك أقسم لك بالله وهذا مشان نفهموا اللي يفكروا بالتظاهر أنه وصلوا ناس أنا أعرفهم كانوا يسمى عليهم مهمشين تعرفين كيف معنا مهمشين
1: أيوه. قلبي الزلمة كل اللي غلمة قرني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء 99.9

0: نعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: لما تكون صحتك.
5: لما تكون صحتك
4: هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول.

0: ويا أهلين ويا سهلين حبايبنا، ورجعنا لكم من جديد بعد الفاصل الإعلان القصير. وحابة أقول لكم أنه أنتوا الآن تابعونا على تردد على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، وتابعونا أيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك في البث المباشر عدنية FM، أو تابعونا أيضا على صفحتنا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي. ولأن موضوعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بآرائكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. زي ما كنا نتكلم قبل الفاصل الإعلاني عن عقدة النقص، عن كمان كيف الاتصالات السابقة تحدثت عن هذا الموضوع وكيف كانت آرائهم جدا جميلة وجدا يعني فاهمين إيش الإنسان فعلا ممكن يمر بهذا بهذا الشعور. فزي ما قلنا إنه هذا الشعور يعني ممكن هذا شعور خفي الذي فعلا قد يحول حياة الإنسان إلى مقارنة مستمرة دائما مع الآخرين، يجعله أسير لنظرة مثلا سلبية تجاه نفسه. فهنا السؤال، إيش هذه العقدة اللي تخلي الواحد يحس بهذه الأشياء؟ كيف تتشكل؟ إيش أثرها على الفرد؟ إيش أثرها على المجتمع؟ كيف يمكن الشخص إنه يتحرر من هذا الـ الـ الـ الـ يعني الشعور، من هذا الـ الـ الـ الـ الـ الاستنقاص بالنفس؟ فما هي هذه العقدة؟ زي ما قلنا العقدة، عقدة النقص هي دائما شعور دائم، شعور متكرر بأنه هذا الإنسان مثلا أقل شأن زي ما قلنا من الآخرين، إنه يفتقر إلى صفات، إلى إمكانيات، يفتقد إلى جمال، يكون أقل قيمة. فهذا الشيء هو يحس فيه، يعتقد مثلا إن هذه ضرورية عشان يكون الإنسان مقبول، عشان يكون ناجح. بالعكس، أنت مقبول وناجح باللي أنت فيها الآن يعني، والأشخاص اللي بتحبك وتقبلك وبتشوفك بهذا الـ يعني بهذا الشكل، هي اللي فاهمة إنه ما فيش داعي الواحد يعني يأسر نفسه بأشياء ملهاش إلا تأثير سلبي. فيعني هذه الأشياء زي ما قلنا إنها تظهر بسبب الفقر، الظروف المعيشية اللي يعيش الواحد، التنمر اللي يتعرض له الشخص، السخرية أيضا. فهذه يعني المقارنات أيضا المستمرة داخل الأسرة. احنا تكلمنا من قبل، قلنا كل ما كانت الأسرة حاضنة لأولادها، عارفة كيف إنه تكون معاهم، عارفة كيف تخرجهم من الشعور هذا، أفضل مما إنه هي تكون عبارة عن إنه تقارنه يا بأخوه يا بفلان يا بعلان. فهذا أسلوب مش كويس إنك تعمله مع أولادك داخل البيت. غير إنه بعيد عن إنه مثلا بيقارنه بحد، بيقول له شوف فلان كيف، شوف علان كيف، لا، إنما يقارن حتى أبسط الأشياء. حتى ممكن يكون في مقارنات مثلا بالاهتمام بين شخص وشخص. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حي وسهلا ويا مرحبا.
1: الله يحييك، ربنا يحفظكم.
0: كيفك، أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: أنا بنيافة أتكلم معك.
0: كيف؟
1: بنيافة.
0: أيوة أيوة، عرفتك. أحمد.
1: أيوة. أحمد عمي.
0: أيوة أيوة، عرفتك. كيفك وكيف الجو بيافع؟
1: إيش الموضوع؟
0: الموضوع يتكلم عن عقدة النقص، الأشخاص اللي تحس بالنقص يعني، و تحس إنه أقلنا ذكاء، أقل قيمة، أقل أهمية.
1: أيوة تمام، حلو الموضوع تمام. وهذا يعني موضوع تفاعل، يعني تفاعل زمان
0: صحيح،
1: يعني قاعد يخترع يعني بكل موضوع ثاني، موضوع تفاعل.
0: ايوه
1: باذن الله تفاعل يعني بالمستقبل ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب، ولا يهمك.
1: انا عندنا بيضع، أيوة. يشتكي من البرد، وانتم عندكم تشتكوا من العمى.
0: لا لا شوف لو عندنا برد نحن ما بنشتكيش منه خالص.
1: نحن هي أيام البرد ما تقدر تجلس لها من البرد.
0: أيوة صحيح.
1: والحين أيام الحماة أنتم تشتكوا من الحماة.
0: نحن الحماة عندنا لا يطاق يعني. البرد.
1: طيب شوف شوف. سيدي أنا إذا كذا.
0: أيوة.
1: سيدي أنا حاولت أبحث عن 91.3 ما يحصل صبر الرجل.
0: ما مش موجودة عندك؟
1: لا مش موجود.
0: طيب 89. طيب جرب 89.1
1: فاصل واحد.
0: أيوة 89.1.
1: ليش مو الجهل إذا عزيز مكان أول؟ هيا بالاستداع ولا كان بيصل إلى على سرعة كان بيصل سرعة والله.
0: والله ما أعرف إيش.
1: كان بيصل بغض سرعة.
0: أيوة صحيح. فنحن نحاول على قدر ما نحن نحاول على قد ما نقدر من هنا لكن مش عارفين إيش الأسباب الآن.
1: أنا إذا عطينا ممتازة جدا بس الشيء الصوت يعني يكون عندنا صوت تمام.
0: إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله دائما بنحاول يا رب. إن شاء الله أن نخرج بنتائج أفضل. شكرا لك. فزي ما قلنا إنه أيضا الفشل المتكرر التعرض للنقد القاسي يعني. في أشياء فعلا الواحد ما يقدرش يسمعه ما يقدرش يتقبله يعني خاصة من إنه يتعرض للنقد بشكل قاسي جدا. في أشخاص بتكون مرت بهذا الشيء وفكرة إنك يعني تتخيل إنه في أشخاص مروا بهذا المواقف أو بهذه الأشياء فطبيعي إنه يبدأوا يشوفوا نفسهم أو يقارنوا نفوسهم بالأشخاص الثانية يعني حتى بتجي لفكرة إنه مثلا أنا ليش أهلي ما يعاملون زي ما يعاملوا أهل فلان بالشكل هذا. يعني طبيعي جدا إنه إذا أنت تستنقص بابنك يبدأ هو كمان يقارن أهله بأهل الشخص الفلاني. معنا اتصال
2: يا ريسين. معك حتى لو عاودت اتصال مرة ثانية لأن ذكرت قصة لو سمحتي لي بعد إذنك. طبعا
0: يا حي وسهلا أنت أي وقت اتصل.
2: يا أختي شوفي أنا مرة وأعتقد من يعرفني هو يسمع كانت عندي قصة زمان. أيوة. يعني أنا تمام يا أختي.
0: أيوة.
2: كان مجموعة عندنا بالقرية كثرة الاستهزاء والسخرية إلى حد يا أختي والله العظيم يعني كرهت العيش. فمجرد أنا ما شفته الضيق تواصلت براديو منتكارلو عن طريق شخص من دولة عربية.
0: أيوة.
2: لولا عرض قصتي في راديو منتكارلو لكنت إلى الآن أعاني. فقط أنا حبيت أنا أقول يعني ولو اتصلت عليكم مرة ثانية وللأمانة أعتذر لأنه لا يحق لي أن أخذ وقت غيري.
0: لا لا بالعكس والله بالعكس نحن نرحب بالجميع حتى إن شاء الله 10 مرات.
2: الله يكرمكم. يعني يا أختي أنا لم والله العظيم وهذا ليس يعني لم أحد يجبرني أن أقسم والله لولا شكواي في راديو منتكارلو وإذاعة عدن التي كانت عندكم في عدن.
0: أيوة.
2: يا أختي سخرية للأمانة يعني خلاص عشان يضحك يعني إما أن يؤذيك جسديا أو يعني يرميك بأي شيء يقولك هذا أعمى لازم أذيه. يعني يا أختي أنا أرى وأدخل في بعض الأمور يعني قلت النعم علينا شحة الأمطار بسبب هذه المعاملة والله. وبعدين حتى لا سمح الله أحيانا الكفيف أو الذي يملك مرض أو شيء يدخل نفسية. تصوري يا أختي لولا قلت لك لولا أني يعني ألهمني ربي وتواصلت بأحد الإخوة من الدول العربية وتواصلنا براديو منتكارلو وبعدها بإذاعة عدن لكان الأمر مختلف. يعني توقف الإيذاء لأن عقلاء القرية تدخلوا قالوا الأخ اشتكى ابنه في الإذاعة أمام العالم عليكم أن تحترموا أنفسكم. تدخلوا عقلاء القرية والله العظيم تدخلوا حصل تدخل وإلا لكنت في أمر يعني في الأمانة في وضع لا أحسن عليه. أتمنى أن يكون الوعي موجود وأتمنى أن نحترم بعضنا. أكرر التهنئة للجميع وأكرر الشكر لك يا أختي شخصيا لعدني أفهم السلاحة الظهير عبد الله أحمد مسعد أطار.
0: شكرا لك. شكرا لكلامك ولرأيك الجميل ولاتصالك الأجمل. يعني الموضوع فعلا اللي ممكن يوصل الأشخاص لأنه فعلا حتى لمن يحسوا انه في عندهم نقص يبدأوا يؤذوا غيرهم عشان يحسوا بأنه بالكمال, أنه لا نحن مش ناقصين, أنه كل أحسن من غيرنا. فيبدأوا هذول الأشخاص فعلا بأذية غيرهم, بأيضا أنه يلقوا عليهم كلمات مش كويسة, يعني كلمات ممكن تخليهم يعني يحسوا أنه أنا زيهم مثلا, زي هذا الإنسان بالمجتمع. لكن في كلمات زي ما قلنا إنه عشان يرضي نفسه, عشان يرضي إنه أنا مش ناقص أو ما عنديش عقدة النقص هذا, لازم إن أنا أقوم أذي غيري بكلمات قاسية. معنا اتصال.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي وسهلا.
3: يا هلا فيك يا سالوة, تعالوا أنت الحلوة الملأ دائما وأبدا.
0: أنا بذلك يا حي وسهلا في بك.
3: الله يحفظك يا رب.
0: آمين يا رب. يا لطيفة, سمعتي الموضوع اليوم؟
3: والله سمعت كذا, مش زيادتنا على عقدة النقص وكذا صح؟
0: أيوة صح.
3: قصدك عقدة النقص من الأشخاص اللي حولنا, ولا نقصي أنا بنفسي اللي يشوفوا أنا يعني؟
0: في نقص بالأشخاص اللي حولنا وتبدأ تجرح نحن عشان تحس بالكمال, وأحيانا نحن فعلا يعني في أشخاص حولنا تحسس نحن أنه نحن أقل قيمة, أو بعض الأحيان مثلا نحن نحس أنه نحن أقل ذكاء, أقل قيمة من شخص فلاني, أقل جمال من شخص فلاني. فهمتي؟
3: شوفي من ناحية الموضوع أنا بتقول لك, من ناحية أنه نشوفه بشكل عام الأشخاص المفترين ينظرون للشخص الكثير بنظرة النقص في كل شيء في حياته.
0: أيوة.
3: فأني هذا الشيء يزعجني ويأذيني كثير, لأنه شوفي نعم نفسي أشعر بالنقص. أنا بنفسي صراحة بالإمكانيات الخارجية عندي نقص, ما أني كفيفة فأعاني من هذا الشيء.
0: أيوة.
3: لكن لما تجي تشوفيني داخل في البيت ما شاء الله علي, يعني مش لاني أكثر من أشخاص كثيرين في المنزل, تتلاقى زيه زي الكثيف, ما فيش أي نقص. لكن في الأشياء الخارجية أكيد بنعاني, لأنه شارع وممرات وهكذا, فنحتاج أشخاص حولنا. لكن زي ما قلت لك من ناحية إنه النظرة هذه تكون قاسية جدا علينا لما نشوف إنه منظرنا بنظرة نقص إحنا, وإن إحنا مختلفين عليهم.
0: صحيح فعلا, صحيح.
3: يعني أتمنى منهم أنهم يعدلوا النظرة هذه, لأن هذا شيء مؤذي والله الصراحة. يعني إذا كان الشخص عنده قدرات كذا, فهذا في أشخاص يأسوا يستسلموا ويحبطوا هكذا, أشخاص تقاوم مو بس انتعش بس انهض, لكن مش أذكر عنده القدرة أنه ما يأس ولا يستسلم. فهم لي؟
0: صحيح, مش كل شخص عنده هذه القدرة اللي إنه بيكون قوي أو إنه بيجي بيوقف بوجه هذه الأشخاص, وإنه أنا متفرقش عندي. لازم الأشخاص كمان هذه إنه تبدأ كيف تركز على إن تطور نفسه أكثر, بدل ما تروح تعطي كلام قاسي لغيره.
3: أيوة, أنا أوجه رسالة لجميع المبصرين, كفوا عنا هذه النظرات القاسية بليز لو سمحتم.
0: والله إن شاء الله دائما وأبدا. يعني نحن كمان يعني مثلا بأي أماكن لما نشوف نظرة مش كويسة لكل الأشخاص, فلازم نحن أيضا نوقف بوجوه هذه الأشخاص عشان نرويهم إنه هذا مش تفكير سليم.
3: والله يجوا يقولوا يعيشوا مع الشخص اللي عنزل مثلا, يقولوا بسوا جنب واحد كثير في المنزل يشوفوا, والله استغربوا يقول لك كيف تسوي هذا الشيء وأنت كذا, لكن هم ينظروا من الخارج من برا, يعني مش عارفين التفاصيل اللي في الداخل. لكن أنا عن نفسي أقول لن أي أثر أستسلم لأي نظرة مهما كانت, وهذا بالنسبة لي تزيدني شجاعة, بس مش كل الأشخاص عندهم هذه القدرة.
0: أنتوا أحسن منهم بكثير بأمور كثيرة. هو وصل لهذا الحد معناته هو مش قادر يعمل الحاجة اللي أنتوا عاملينه.
3: أكيد أقول لهم سأنفض غبار الإحباط حتى وإن سقط, سأحاول النهوض من جديد ولن أيأس أبدا.
0: إن شاء الله دائما نشوفك هذه الإنسانة القوية يا رب.
3: شكرا جزيلا لك, إن شاء الله يكون سلام عن الموضوع, بس حسيت أن الموضوع يمكن يكون نفس الشيء.
0: لا لا تمام كويس فعلا, لأنه في ناس تبدأ يعني تقيل عقد النقص, فما تلاقيش فين ممكن تبين للشخص أنه أنا لا ما عنديش عقد أو ما عنديش هذه العقدة, فتجي تلاقيها ممكن تأذي غيره عشان توضح لغيره لأنه أنا يعني ما عنديش هذا النقص. فهمتي؟
3: أكيد
0: أكيد. شكرا لك حبيبي لطيفة. شكرا لك
3: على هذا الموضوع, تسلمي.
0: نفدالك والله, الله يسلمك يا رب. فدائما خلوا عندكم أسلوب بالكلام. مش معناته أنت حابب أو شخص يعني بدأ ينتقدك, بدأ يحط فيك يعني أشياء مش كويسة, بدأ يرويك أنه أنت أقل قيمة أو أنت حسيت يعني, فهذا مش معناته أنه أنت تبدأ تأذي غيرك عشان تحس بأنه أنت لا إنسان كامل يعني, ما قدرت لذا فتروح فقد, فلا مش كويس. نحن دائما متعاطفين مع الأشخاص اللي دائما يعني يحسوا بهذا الشعور, لكن أنت حاسس بشعور معناته لا تحسش بغيرك أنه أو تعطيه نقد قاسي. فزي ما قلنا أنه التأثر المبالغ فيه بمواقع التواصل الاجتماعي, المشكلة ليست في وجود نقص حقيقي, فكل البشر فعلا لديهم نقاط ضعف في تحول, يعني بتلاقي انه في عندهم يتحول هذا النقص الى حكم دائم على الذات, فتلاقيهم يحكموا على ذاتهم بشكل تلقائي. فلازم نحن مثلا لما نمتلك موهبة لازم ان احنا نعمله, لما نمتلك حاجة او ابسط الاشياء لازم ان احنا نعمله, حتى لو هذول الاشخاص ممكن او في اشخاص او ترويك انه انت عندك مثلا عقدة من هذا الشيء, انه مثلا انا برسم بس عندي عقدة انه يقولوا لا انه مش كويس, او عندي عقدة ان انا افشل من هذا الشيء. فالعقدة هذه ما تمنعش الانسان من انه ينجح, فقط تمنعه من يعني من المحاولة اساسا, تمنعه من انه يبدأ لحياة جديدة, تمنعه من انه يثابر لشيء. فخلونا نشوف ماذا تقول الدراسات. تشير دراسات علم النفس إلى أن انخفاض تقدير الذات يرتبط بارتفاع مستويات القلق وأيضا التوتر والاكتئاب. كما أظهرت أبحاث حديثة أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي يزيد من المقارنات الاجتماعية خصوصا بين الشباب, مما يؤدي إلى شعور أكبر بعدم الرضا على النفس وعن المظهر ولا عن الحياة الشخصية ولا عن الأشياء اللي أنت تقدم بحياتك, فتشوف كل هذه الأشياء ناقصة, رغم أنه قبل ما تبدأ أنت مقارنات ممكن تكون أنت كنت مكتفي بهذه الأشياء وشايف أنك أنت مسوي أشياء حلوة وجميلة, ومثلا تبدأ يومك بأنك تعمل شيء فلاني, تبدأ يومك بأنك تقدم حاجة فلانية, فتشوف أنك كنت مكتفي بهذا الشيء. لكن لما تبدأ تحس بهذا النقص وتبدأ تقارن نفسك بأشياء وبمواضيع لازم أنت ما تقارنش نفسك فيها, فتشوف أنه هذا مش كفاية, وإنه أنت مش راضي عن هذه الأشياء اللي أنت كنت تقدمها, لا عن نفسك ولا عن مظهرك ولا عن حياتك الشخصية ولا عن مثلا دراستك ولا عن مكانك اللي عايش فيه, حتى بيتك ممكن أنت ما عاد تحس بأنك تشتي هذا البيت وتشتي تغير غرفتك, ما عاد تشتيش أنك تعمل يعني بهذا الترتيب الغرفة, تشتي تغيره بمجرد ما شفت مثلا حاجة على وسائل التواصل الاجتماعي أو حاجة عند صديقك أو بأي مكان كان, فأنت خلاص هذه الأشياء ما تكون خلاص مناسبة لك, تشتي تغيره. فأنت غيره, لكن مش تغيره بأنه أكيد دائما لازم الواحد يكون للأفضل, ولازم الواحد دائما يغير أشياء أو يغير حياته للأفضل, بس مش معناته أنه أنا غيرت نفسي للأفضل لما شفت فلاني أو أنا حابب أني أنا أكون زي فلان. لا, أنت شايف نفسك أنه أنت حابب تكون, معناته أنت حابب تكون, لكن أنت شفت عند حد حاجة فلانية وأنه عامل كذا وعامل كذا فلازم أنك تعمل زيه, فهذه لا, هذه أكيد مقارنة وأنت بالأول والأخير ما بتفلحش فيها. ويؤكد أيضا المختصون أن المقارنة المستمرة بالآخرين من أهم أسباب الشعور بالنقص في العصر الحديث. يا عصر حديث, هذا العصر خلق لنا احنا أجواء متوترة والله. ف هناك إحصائيات تقول نسبة كبيرة من المراهقين والشباب يعترفون بأنهم يقارنون أنفسهم بالآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي. يعني مش إنهم مجرد ما شفت أنت فيديو وخلاص قارنت، لا بشكل يومي يعني. فالعديد من الأشخاص كمان يشعرون بعدم الرضا عن مظاهرهم، عن أوضاعهم المادية، رغم مثلا في أشخاص يعني يكون أو يمتلكوا مقومات جيدة للحياة. المختصون كمان النفسيون يؤكدون أن أغلب حالات عقدة النقص تبدأ منذ الطفولة بسبب مثلا النقد أو المقارنات المتكررة. أني أسوأ ما عندي وأسوأ ما أشوفه بالحياة، هذه أنه تنتقد حد أو تحط له نقد بشكل قاسي، أو أنك تبدأ تحسسه أنه أنت فعلا ماشي على المقارنات. فهذا أكثر شيء ممكن الشخص يكرهه بالحياة، أكثر شخص يعني ممكن يتغير، ممكن يتأزم، ممكن يدخل بأشياء كبيرة وبأشياء كثيرة بسبب إنك دخلته بهذا النقد القاسي، بهذه المقارنات اللي أنت فعلا تكررها على طول. أنت لا تقارنش حد بحد، أنت خليه يعمل اللي هو يعني قادر إنه يسويها، خليه اللي هو حابب إنه يسويها. لا تدخلوش لا بمقارنات، ولا تدخله بإنه شوف إيش عمل هذا، شوف كيف طلع هذا، شوف فين سافر، شوف كيف نجح، شوف كيف طلع. لا، هذه المقارنات إن أحيانا ممكن تدفع أشخاص اللي إنهم يكونوا الأفضل، وفي مقارنات ممكن ما تدفعش أشخاص لإنه حتى يخطو خطوة صغيرة بس بمجرد ما هم شافوا إنه في مقارنات، فيبدأ بزعل. أول شيء بيزعل على نفسه إنه ليش تحطونه مقارنات. ثاني شيء ممكن يدخل العناد في باله، فلا داموا إنه يقارنوا شخص فلان يشوفونه ناجح، خلوهم يشوفوا نجاحه. أنا مشيش أكون ناجح، أنا مشيش أعمل كذا، أنا مشيش أعمل كذا. ليش؟ لأنه حس نفسه داخل دوامة المقارنة. ففي أشخاص ما تحبش تشوف نفسي بداخل هذه الدائرة، في أشخاص ممكن تشوف هذه المقارنة أو كذا إنه تحفيز، أو لا لا لا لا، هذا مش تحفيز خالص. فخلونا نشوف هذه التعليقات إيش تقول. في تعليق يقول أشعر بالنقص لأن ظروفي المادية أقل من أصدقائي، وأحيانا أتجنب الجلوس معهم مهما كانت الظروف، مهما كانت الحياة قاسية، مهما كان. فمش ضروري أنت مثلا تحس بنقص يعني معناته أو ظروفك المادية مش كويسة زي ظروف زملائك، فهذا معناته أنه عازي يعني الحياة مكملة. هل بظروفك المادية هذه، أو قبل ما تعرف على هذول الأصدقاء، هل بظروفك هذه المادية بديت تفكر إنه لا في حد أفضل مني؟ يعني أنت دائما تنحط بمواقف أو تنحط بحياة، هذه الحياة لازم إنه الواحد يعني يفكر إنه ما نحطش فيها بدون سبب. أنت نحطيت فيها عشان رب العالمين يشوف مثلا الرضا اللي عندك، الرضا اللي رب العالمين عطاك مثلا هذه الحياة، هل بترضي فيها ولا ما ترضيش فيها؟ في تعليق ثاني يقول عقدة النقص عندي كانت بسبب درجاتي الدراسية، كنت أعتقد نفسي أنني فاشل فقط لأنني لست الأول أو لست الأول. فمش معناته أنت مش الأول معناته فاشل. يا جماعة الخير خليكم مفكرين بعقلانية، يعني دائما نحن ممكن نشوف وما أنكرش أنه في أشخاص بتمر بهذا الشيء، نشوف درجات الدراسية أقل فتظن أنه يعني فاشل. لا، وإنما أنت ما اهتمتش زيادة أو ما اهتمتش كويس بدراستك، لكن إنك فاشل ما فيش حد فاشل بهذه الحياة. كلنا معنا عقول، كلنا رب العالمين خلقنا بتفكير، بعقل، بمثابرة، بإن احنا نقدر أنفسنا، بإن احنا نفعل قيمة لكل شيء حولنا. فتعليق الثالث يقول السوشيال ميديا جعلتنا نعتقد أن حياة الآخرين مثالية بينما الحقيقة غير ذلك. فعلا السوشيال ميديا مستحيل الأشخاص هذه اللي بالسوشيال ميديا تطلع لكم يعني السلبيات، طبيعي دائما في السوشيال ميديا بيطلعوا لكم الإيجابيات دائما، بيعطوكم في أشخاص تعطيك تفاؤل وكل شيء وقرعة إنه يعني خلاص هذه قرعة التفاؤل، هذه إن الحياة سهلة وإنه ما فيش أسهل من الحياة، وإنه لما شيء تحصل على حاجة بتحصل عليه بشكل سريع جدا. لا بالعكس، بالعكس دائما الشخص يطلع على الأشياء وممكن يكون قد حققه وقد مر بكل ضغوطات الحياة عشان يحقق هذا الشيء. ممكن الأشخاص هذه تمر أصلا بالوقت اللي طلعت لكم مثلا هذا الإنجاز، ممكن تطلعوا وهي يعني بأسوأ حالاته من الانهيار، بأسوأ حالاته على ما بال حققت هذه الأشياء. ففي هنا تعليق رابع يقول: تخلصت من هذا الشعور عندما توقفت عن مقارنة نفسي بأحد. ففعلا انت لما تبدا توقف يعني انك تقارن نفسك باحد، انت هنا ما بتركزش على فلان ولا على حد، انت هنا بتركز على نفسك وتركز على مستقبلك وتركز انت ايش تشتي. فدائما كنت اشوف كلام يقول انه كل ما انشغل الشخص بنفسه وكل ما انشغل الشخص بانه يحقق اشياء وطموحاته، يحقق اشياء او حابب يحققها، كل ما تجنب الناس، كل ما عد مركزش على إيش هذا حقق وإيش هذا عمل وإيش هذا سوى، فيبدأ يركز على نفسه وبس. فهذا هو الشيء الحلو، إنه الواحد يبدأ يركز على نفسه، يبدأ يشوف إنه مهما سوى يعني الشخص هذا حقق حاجة فلانية. يعني أنا أوكي ممكن أقول الله يسعده، ربنا يكتب له ويكتب لنا كمان زيه وأحسن، لكن إن أنا أجي أقارن نفسي يعني أنا إيش بستفيد؟ هل لما أنا باجي أشوف وبقارن نفسي بهذا الشيء هذا الشيء.
4: إعلانك معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
5: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة، ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنمار الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
8: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02 362-777 أو 02-362-888 جوال 777-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
9: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد. محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام،
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.
3: لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: عزيزي السائق،
2: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ، واحرص على احترام إشارات المرور. فتوان من التهور تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة ابقى هاتفك بعيدا عن يديك، فمكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر، أما الأرواح فلا يمكن تعويضها،
2: فلا يمكن تعويضها.
3: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية،
2: والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور. وتذكر دائما أن القيادة الآمنة ليست خيارا، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك،
2: ومجتمعك.
3: مع تحيات شرطة السير في محافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال،
2: رعاية الأطفال.

0: تجربة نافعة للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: خيار ثاني أحلى حفاظة كون فيه
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.

مزعلها جاي راضية واجبر خاطرها، مزعل اللي شايف فيها اكتر من مرا. وردة حمراء لا ولا بهديها الديلة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: Get your bids. Oh, yeah.

0: تعشقها تعشقها. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: تعشقها

0: عشرة عمر
1: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بدافع للعود الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت. أوه ليخا.
7: اسمعها

0: تعشقها تعشقها. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

الساعة الآن 3:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: عشاء الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: 99.9.

0: وتسعون فاصلة تسعة. قلبي يا زلمة كل لي غكلمة
1: قراني نسيت راسي عيني شوفوا في سما. 99.9

0: نعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: 99 فاصلة 9
1: 99 فاصلة 9

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
7: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
8: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
9: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
10: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
6: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
11: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
8: شكرا بيس.
12: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
2: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: ناينتي مول.

تستمعون الآن إلى أحاديث في العقيدة والسلوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج أحاديث في العقيدة والسلوك، وعنوان حلقتنا لهذه الليلة إدارة المال في الإسلام. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. يقول سلمة بن الأكوع: فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ قال صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. المعنى الإجمالي لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما في حجة الوداع أمر كل من ضحى ألا يبقى في بيته في بعد اليوم الثالث، يعني إذا انتهى غروب اليوم الثالث عشر لا يبقى في بيتك لحم من الأضاحي، توزع تلك الأضاحي على الناس ولا تدخر بعد اليوم الثالث عشر، لا تدخر منه شيء من تلك اللحوم شيء. فلما جاء العام المقبل الثاني السنة الثانية قالوا: يا رسول الله، نفعل. انظروا إلى اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظوه عاما كاملا. فلما جاء العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يديروا أموالهم، فقال: كلوا وأطعموا وادخروا. لكن يعني يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما منعهم من الادخار

في ذلك العام، لأنه كان في الناس جهد في مجاعة وفقر، فأراد أن تكون هناك إعانة من لحوم الأضاحي لإزالة هذا الفقر وهذا الجوع الذي أصاب الناس في ذلك العام. أيها الأحبة، قبل أن نتحدث عن إدارة المال في الإسلام، أريد أن أبين كيف يجمع الإسلام بين الدنيا والآخرة. الدنيا والآخرة في دين الإسلام طريق واحد، يبتدئ بالدنيا وينتهي بالآخرة. فالإسلام يأمر المسلم بأن يكتسب وأن يكون لديه مال يضحي منه، وأن هذا لا يعارض اهتمامه بالآخرة، بل الذي يفهم الآخرة الفهم الصحيح ويؤمن باليوم الآخر الفهم الصحيح، فإنه يعمر هذه الدنيا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، بمقدار ما تعمل في هذه الدنيا من جهد ومن اكتساب ومن يعني امتلاك للمال من أجل أن تتقوى به على طاعة الله سبحانه وتعالى. كل ما تعمله في هذه الدنيا من أنشطة، وهي ساعة وهي عشية وهي ضحوة، إيمانك باليوم الآخر يجعلك أكثر نشاطا وأكثر همة. والذي يقول أن الدين يخدر الشعوب، لا، الدين بالفهم الصحيح، دين الإسلام فهمه بالفهم الصحيح يجعلك أكثر نشاطا، لأنك تعلم أن ما عندك غير ساعة، ما عندك غير عشية، ما عندك غير ضحوة، وستنتقل لليوم الآخر وستجد الجزاء على ما قمت به في هذه الساعة، فما عندك وقت، لذلك تكون أكثر نشاطا. ومن الأنشطة التي يقوم بها الإنسان يعمل في هذه الدنيا ويكد ويكدح ويكتسب المال ويصبح عنده مال ويخرج منه الأضاحي ويساعد الناس وهكذا. لذلك دين الإسلام يجمع بين الدنيا والآخرة، ويجمع بين أن يكون الإنسان متقيا لله وأن يكون الإنسان مكتسب للمال، يجمع بين اهتمام الإنسان بروحه وإيمانه وصلاته، وبين اهتمامه ببدنه وأكله وشربه وحركته واكتسابه للمال وهكذا. يجمع الإسلام بين النجاح الفردي، أن تنجح فردا وأن يكون لديك مال وأن تصلح ويكون أثر ذلك على مجتمعك، تساعد الفقراء والمحتاجين، وإذا أصاب المسلمين مجاعة ونحو ذلك فإنك تقف معهم وتساعدهم. هذا دين الإسلام. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعجب الأشياء، هذا الآن وصلها الغرب بعد دراسات لكثير ممن أصبح عندهم مال وأصبح أثرياء، درسوا ذلك فوجدوهم يفعلون هذه الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها من قبل، أن هذا دخلك الذي عندك، مكتسباتك هذه، أنك تعمل فيها ثلاثة أشياء. القسم الأول استهلاك، كله كله، يعني هذا الجزء الذي يستهلكه الإنسان. إذا كنا نتحدث عن راتب الشهر الآن، جزء من راتبك الشهري يذهب في الاستهلاك، تستهلكه في الأكل والشرب والكهرباء والماء والإيجار إذا كان الإنسان مستأجر، وإصلاح جزء منه يكون استهلاك، وجزء منه وأطعمه صدقات وأيضا مساعدات، وأيضا تعطي منه لوالديك، تعطي منه لأقاربك، يكون جزء من هذا الراتب الشهري، جزء منه، حتى لو كان هذا الجزء يسيرا على حسب حالة الإنسان، لكن تخرج منه جزء وأطعمه، لا بد من هذا الأمر، اهتموا به، لأن هذا الأمر له أثر كبير على يعني البركة في مالك، في راتبك الشهري أو دخلك السنوي أو دخلك اليومي. كلوا وأطعموا، لا بد من أن يكون هناك جزء صدقات، جزء هدايا، هو الجزء الصدقات، هدايا، المساعدات، لا بد أن يكون فيه جزء ثابت من راتبك شهريا. الأمر الثالث قال وادخروا، لا بد أن يكون هناك جزء من هذا الراتب الشهري للادخار، والادخار يدخل فيها الادخار الذي من غير استثمار، يدخل فيها المدخرات المستثمرة التي يستثمرها الإنسان. لذلك حديث اسقي حديقة فلان، كان جزء ثلث من هذا المال يرجعه في تجارته، يرجعه في, في, في, في, في الزرع، كان ثلث يأكله وثلث يتصدق به وثلث يرجعه في هذه الأرض فيستثمره، جزء منه استثمار. فهذه الطريقة الصحيحة،
وأصل الناس بعد جهد جهيد ودراسات أن إدارة المال تكون وفق هذه الثلاثة الأمور: أكل وإطعام وادخار. هذه الثلاثة القواعد لو التزم الإنسان بها لحصل في ماله البركة وحصل في ماله الخير. الناس يشتكون في زماننا من عدم البركة في المال، وأن المال أحيانا يكون الراتب كبير لكنه لا يكفي للإنسان شهره، لأن الإنسان ما يدير ماله الإدارة الصحيحة. تدير المال الإدارة الصحيحة جزء استهلاك تعرفه وذلك، وجزء من الراتب كذلك يكون للمدخرات، وهذه لا بد أن يهتم بها الإنسان. حتى لو كان راتبك أقل ما يمكن 1500 2000 ريال 3000 ريال، لا بد أن يكون لو مبلغ يسير يدخر من هذا الراتب. إذا لم تصنع بهذا الشكل هناك خلل، ما هناك ضعف في إدارة المال. كلوا وأطعموا وادخروا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صلاح الدنيا والآخرة، سعادة الأرواح والأبدان، أن نكون صالحين في أنفسنا، مصلحين لمجتمعنا، أن نكون مديرين لأموالنا الإدارة الصحيحة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

الساعة الآن الرابعة تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

ذكرت حب الأساس من بعد ما كنت ناسي ذكرت حب الأساس بالرغم كل المآسي ظنيتكم تنسي.

الاهداء.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
11: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
12: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
12: ناينتي مول،

0: الخروجات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: جمال كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
7: يا جو بيتس، أوه ليخة.
8: اسمعها.

معك من صبري. ومالك والزعل بدري عدمك من صبري.

الساعة الآن 5 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوسط.

0: توقع وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
4: اسمعها، تعشقها.

0: تعشقها تعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصل تسعة. اسمعها تعشقها.
0: تعشقها.

0: الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولا.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 99.9

السلام عليكم، انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون: سبسكرايب، لايك، شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات.

0: 99.9.
1: 99.9.

0: تعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: أنا علاء، أستخدم الوات ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: 99.9
0: 99 فاصلة تسعة اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.

0: الساعة الآن 7 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 99.9 99 فاصلة 9 اسمعها
2: اسمعها
1: تعشقها
2: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
5: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
6: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
7: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
8: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
4: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
9: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
6: شكرا بيس.
10: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
11: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
12: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
11: ناين تي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: تسعة وتسعون

0: تعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك تختم به قومك بقمعان. أذان العشاء
1: 99
0: مصدر الأول للإلكترونيات
1: فاصلة 9
0: راحة تدور
1: اسمعها تعشقها
2: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: قلبي الزلمة كل اللي غلمة
1: قرني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء 99.9

الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة الذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة الذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
7: تسعة وتسعون.

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي الزلمة قولي لي غنمة قراني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء.
2: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت.
7: اسمعها

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن.
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوبا من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن.
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس
3: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: جمال كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
6: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
5: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
6: إذن أحسنت الاختيار.
7: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
10: يا جو بيت، أوه ليخا.
0: اسمعها.

تستمعون الآن إلى المسلسل المصرية صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشير عادل ومصطفى غريب.

0: التلميذ، تأليف وإخراج صفي الدين حسن.
1: في ياض مالك؟
2: في حوالي 10,000 واحد واقفين قدام البيت ومعاهم حلل.
3: دول الفانز والزباين.
4: زباين ايه
1: يا ست؟ وانت مال امك، خليكي في حالك، مش لازم تحشري مناخيرك الطويله دي في كل حاجه.
3: لم منهم الفلوس يا ماجد.
1: يلم كام؟
3: 200 جنيه محلول، 50 جنيه قيمه مضافه، زائد 400 جنيه فاتوره الكترونيه.
1: فاتوره الكترونيه
3: كل واحد 20,000 جنيه.
4: بتوع ايه دول؟ ها بتوع ايه؟
3: هو مش قالك وانت مال امك؟ وبعدين بقى
2: طب اطلع بص للناس يا صلاح، لحسن دول هيكسروا البيت.
5: يا صلاح فين المحلول؟ ادينا شويه من الانبول. يا صلاح فين المحلول؟ ادينا شويه من الانبول.
3: قول لهم ماشي يا صلاح، قول لهم حاضر حاضر.
1: اخواني محدش يقلق، انا شايف كل واحد معاه حله عشان ياخد فيها المحلول، واحب اطمنكم كل واحد يحط الحله قدامه ويجهز فلوسه.
6: محلول البهلول لعلاج تاخر العمر والام المفاصل والتسرب الوريدي.
1: عندك تشقق في القدمين، عندك قطع في العضله الخلفيه، ما تقلقش، مع محلول البهلول انت شباب على طول.
6: شباب على طول.

0: ده؟ اللي هجم علينا ده؟
1: دي نتاية الخفاش.
0: نتاية الخفاش؟
1: أيوة نتاية عامية، ولو لبست في الوش ما تطلعش إلا بالطبل البلدي.
0: نهار اسود والعمل.
1: لازم نهرب من هنا حالا.
0: المهببة دي يا اخويا.
1: اسمعي امسكي فيا كويس وتعالي نهرب من هنا على طول، واوعي تبصي وراكي.
0: هبص ورايا ليه يعني بس؟
1: يلا واحد اتنين تلاتة. اوعي النتاية، اوعي النتاية وشك، اوعي.
2: 3,700,000 في أول نص ساعة
3: ولسه الباقي يابا.
2: آه يا ولاد النصابة.
3: وإحنا؟
2: إحنا طلعنا من المولد بلا حمص.
3: نعم لا فيها لخ فيها.
2: النبي تتوكس أنت وتنيل، ده حتى أشجان حلقت لك ورمتك زي الكلب الأعور.
3: يعني إيه خلاص كده؟
2: أيوة خلاص يا مغفل، حياكلوا هم البقلاوة وإحنا حناكل بالصرمة القديمة.
3: على النعمة ما يحصل أبدا.
2: وحتعمل إيه يا فالح؟
3: هتربى الدنيا على دماغهم.
4: ده نصيب يا مافيا، انا اللي في الصوره.
5: بس الفكره فكرتي يا صلاح.
6: انا اللي خنتك يا صلاح واتصلت بالمافيا، فين نسبتي بقى
4: يا بنت الجزمه؟ وبتقوليها في وشي وعايزه فلوس كمان.
5: اسمع يا صلاح، الطمع وحش. انا نسبتي 50%.
4: مستحيل.
5: امال عايز ايه يا صلاح؟
4: 80%.
6: ولا
4: انت هتاخدي بالجزمه القديمه على وشك.
5: ماشي يا عم الطماع. فين ابوك؟
4: بيريح شويه.
5: لا مفيش وقت للراحه، اجهزوا بقى عشان نلحق نخلص الطلبيه الثانيه.
7: دماغي.
4: ايه ده ذو الفقار؟ انت لسه عايش؟
7: ذو الفقار؟ ذو الفقار مين؟
4: انت استاذ ذو الفقار.
8: انا عادل ادهم. كام دول ياض وكام دول ياض؟
5: لا دي العمليه مسخت معاها قوي.
4: طب والحل؟
5: لا حل ولا حاجه، هو ياخد على دماغه كده يتعدل على طول.
8: اخد على دماغي طبعا يا قطه، اكيد يا قطه.
4: حلو قوي، ممكن يصحى يقلب ميرفت امين لوحده.
5: المهم روح صح ابوك وخليه يكمل.

0: خفاش ماسكة في وشي.
1: طب الطبل البلدي فين؟
0: روحي لأستاذ سعيد الأرتيست، هو اللي ممكن يطلع النتاية من وشي.
1: هو أنا لسه هروح للأستاذ سعيد الأرتيست؟ هو ده فاضي لك يا أخويا؟ سلام.
0: أمر أمر لا لا.
2: ياه، ده الواحد زي ما يكون بقاله سنين ما نمش.
3: نوم العوافي يا أخويا.
4: مالك يا ولية؟
3: لا مالي يا أخويا ولا أغندا، جاتك نيلة شبر ونص.
2: مش فاهم حاجة.
3: ولا عمرك هتفهم، طول عمرك كده زهير.
5: أبا يا متحول يا مزدوج.
2: في إيه يا صلاح؟
5: قوم ورانا شغل، أنت كنت بتعمل إيه؟
3: ولا بيعمل حاجة، ولا بيهش، ولا بينش. عامل زي الرجل الورانية بتاعت الفراخ، لا بتسكع ولا بترفص.
5: رجلين الفراخ الورانية لا بتسكع ولا بترفص. تعملت ايه يابا؟
4: وربنا ما عملت حاجة.
5: ماشي، قوم كده تشطف واغسل سنانك واجهز. عامل زي رجلين الفراخ انهي يا اما؟
3: الورانية لا بتسكع ولا بترفص.
5: نهار اسود، ده حالة ما يقوس منها، ده عايز يتنقع في المحلول ليل نهار.
3: ولا عمره هيجيب فايدة، ده زهير وانا عارفاه.
2: حلو، ده كلام معقول.
6: وبكده لو لعب بديله هو حر بقى.
2: ايوه كده بدأت افهمك.
6: ايه بيابا، ده نوطة منك.
2: واضح يا حبيبي واضح.
6: ايه ده؟ بوليس اجري يابا، بوليس يابا اجري، بوليس.
7: صلاح الدميز، اشرف امين، جلال الهجرسي، شريف محسن، لبنى الشيخ.

كنتم مع المسلسل المصري صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشيري عادل ومصطفى غريب.

هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي الزلمة كل لي غلمة تراني نسيت راسي عيني شوف في السماء.
2: 99.9

0: 90.9.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
10: ليش مش شايل كابوس؟
11: ها؟ لا البن هو
10: بن. وليش مش شاي؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
10: وليش مش شاي الكابوس؟
11: يا صباح البن شوف حلوة.
10: لا لا لا
11: شوف شوف كيف
10: يا صباح الشاي.
11: لا تحاول
10: حلوة.
11: صباح البن أحلى.
10: شاي الكابوس.
11: بن الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: من ترتفع في فواتير الكهرباء بعض استغراب تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
13: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
14: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
13: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح
14: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: افتك بواجه القمر كل ما ظهر نورا، ورسمت لك يا
0: 99

0: Leute, die einen werden oben, die einen hier.
1: Auf die Fort.

0: Tereruru.
1: Mamona.
2: أصدقاؤوز هلوز يلا هلموز عندنا كيماؤوز
3: يا عم حسن.
4: ايه ياض؟
3: في مشكلة كبيرة أوي، في واحد عايزين نساعده ضروري.
4: أنا مش فاهم منك حاجة خالص، قول من الأول في إيه؟
3: في مشكلة، في واحد عنده مشكلة وعايزين نساعده ضروري.
4: يا نهار أسود، مفيش فايدة. بص بقى، أنت تسكت خالص وأنا هندقلك اللي تفهم كلامك وتفهم مشاورتك دي. بدرجة.
2: أيوه.
4: تعالي شوفوا بيقول إيه ده.
2: اهدوز اهدوز. احكي يا طهروز.
3: بقول له في مشكلة وفي واحد عنده مشكلة ضروري لازم نساعده.
4: بذمتك فهمتيه؟
5: ما فهمتوش لدرجة إن أنا عايز أجيب حد يفهمه لي أنا وأنت. لا بس اللي أنا فهمته منه كده يعني بيقول كده بما معناه إن في حد في ورطوز وإحنا لازم نساعدوز.
4: هنعمل إيه أوز؟
2: إحنا جدعانوز ولازم نساعدوز.
3: يلوز
2: يلوز
4: يلوز.